لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي چيوت توش ديليتوا دگل لوتني.

0: كلو كاتدا دبي بلاي
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: هركس آوا لدليا وبيلي دتيتها بهشتها وهروها بلاي
1: وأنا

0: اما دوای شایتمانی بانگ بیش دوترد هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: خواهی جن لد اپارین و لد الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناه کان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمن زانی کرد من عفو من که گناه زانی من و هر کرد من عفو من که یا الهی داوال لی اکین با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کن یا الهی نوچوان من بگره با خیر و لی من راضی با یا الهی داوال لی اکین با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود الهی هدایت من بده نوچوان من بگره برو جوان ترين طاعة وعبدائتي يا رب العالمين بخوا پرورد قارا رومانية بلين بحرمتي نيوجا كان مانو بحرمتي روجو كان مانو بحرمتي قرآن خندن مان عفو مانك بخوا پنا بالرحمي خوتهنين پنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد اهنين يا إلهي بمقنج جوانانو توبي دليان يا إلهي هاناد بو اهنين بمنال بيقناهانا هاناد بو اهنين بموسبيانا يا إلهي هاناد بو أهينين تو قوري إخوة خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر ليه من خوش بيا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي خوت بكرم إخوت لقرآنك إخوت حالي منك يا رب العالمين بمن جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن أو لخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نوچوان من بگره بمان کره خزمت کاری قرآنی خود یا الهی بزی خود بسر مانا ببارن عفوی خود بسر مانا ببارن تو گوری خود خواه جان او کردوا بی ادبیانی که برز من کلتو لحضوری توی داوی عفو لی اکین خواه داوی لی اکین بگوری خود برحمتی خود بکرمی خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دعای کین و فریای تو بنا کین عفو من که با امتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قبول مانك يا الهي الصلاة بأيما بقينا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يا الهي يكيك نومن لخزمتيا بينا صلاة دلي ايما يبقى بقينا اشتياقي دلي ايما يبقى بقينا محبتي دلي ايما يبقى بقينا يا الهي داوال لأكين ايما امتي اوين لم آخر زمان ويا الهي رحمة بزي بسر امتا ببارينا يا إلهي أمتك خوش بسم الله لنا راحت يا إلهي داوال لكن بهانا منور من خرو سرقات كاني خومن والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خوت لغناه دايك باك من ببورا لغناه خوش بستان من ببورا لغناه خزان ومنال اولاد من ببورا يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خوت لغناه امتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ببورا يا إلهي لغناه مردوكان من ببورة أو مردواني كبناز و بكسن و كزن بهانا أنو بي يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوات لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خود يا إلهي عفو خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خويا بو شركساتي ممن دردسي خومن خويا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا الهي بزي كرمي خود بسرمانا ببارينا يا الهي بزي كرمي خود بسرمانا ببارينا يا الهي روح من ظلمن هواري خوشويستي تو اكا ظلمن بركل خوشويستي خوتو ام دعانا من قبولك يا رب العالمين خويا يان ام دعانا من قبولك خويا ام دعانا من قبولك امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير لقناه من شؤون جبوري وخير من قبولك.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب

والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب.

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف

يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.

دكتورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا

يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا

أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.

إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آت

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيًا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاة خشوعًا قل ادعوا

التحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد

الأرض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ.

في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا

0: درود و صلوات و کارک بووی خدا صلواتشت پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشي لم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خوا يگور درود و صلوات ده بخشيت امروفا و ده شاكي بو نستي و ده گناه بو سريتوا و ده درجه هر برزي پيدا بخشته درود و صلوات و دكات که سلام و سلامتی خدا با تو مسوگر بی خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلواتی کت بو بن یریمن ده صلواتی خومی پی بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکت بو بن یریمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنی منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او یو کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سر جم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كي ترى فرمي أخواي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرني عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواي دسكوي وكويش لها والله تي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راون حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راون رقي بنادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال بسم الله.

وي خلق قمرة بكم يان قمرة بكريم يان هلا بكم يان هلم لقلب بكري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلب دا بكري.

0: والصلاة والسلام على رسول الله.
1: هوكاري بخشين لبيناو خواي مزندا أي بندي خوا بزانكوا بخشين أو شيا كبدر جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيتش مروفك نية لجياني دا توشي نهات بيو أزموني نكرد بيه هر بويا لجياني مروفي باوردار وك مزنترينو ببايخترين سوجا بوته هيماو هست بزويني همو مروفكي باوردار هر للاي گنجي اوينداري كو ملقوا بگرا تا دقاتا پيريكي بسالاچو بگشتي بخشين پروسيكا مروف دباتا مملكتي اوينو حالتي گشكردني روحو سرينوي غمي رابردو بجوريك تيكالبونا لقل روتي جيانو مسوغر كردني يكيتيو بيكو جيان خوقينر جيهان داواي لمروفي باوردار كردوا ببخشي لوي بي داوا اشكرايا همو اوي همانو همو بونور تنيا ملكي خواه.

نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات وما ناي أنفر مديا أويا ككاتك خير ددي باركت كم نابيتوا بلك خدا بركتي تيدكات وباركت دباريزيتو زياد دبيت بچندين شوي شاراوا وق زياد بوني قازانجو پاراستني لنا خوشيكان و پاداشتی زوری خدا لدنیا و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حارم لواني صد سيونو لوانا كان تفسير قرآن في رزبه وخزمتان ومن بس رضا من دي خواهي قول وهي وادان مئوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. مرحبا خوش لا أو آتا بيروز دا خواهي قول سبحانه وتعالى دفرمي يسألونك عن الأهلة برسيار اللي دا كان درباري أهلة ديارة بابن بكورتي أقل مانا كي كم زار باس بكين پرسیار لیده کن در باری اهله و تا در باری مانگ کاته کوا بابرین هلاله و تا لسرطای مانگ کان حکمت لهاتنی مانگ تیه باوشی وی کوا خواهی گوری داینا قل هی مواقیت للناس والحج پیان بلی یا رسول الله هی مواقیت للناس لبو اوی کوا خلچی وقتکانی خویانو موعیدی خویانو اشتکانی خویان که بابرین مقیده با وقت بزانن والحج وهروها لبويزانيني موعدي حج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها بر تاك كردن لودانية كوا لبشتو بسنا مالكان ولكن البر من اتقى بلكو بر تاك أويكوا كسيك تقوى إخوة يقوربك وأتوا البيوت من أبوابها وهروها برون مالكان تان لدرقاي خوي وأتوا البيوت لمالكان لدرقا كان وبرون مالكان واتقوا الله لعلكم تفلحون تقوى إخوابكن تاوكو لنتيزة فلاح سركوتو سرفراز في دنيا وقيامة بن بلا إتر يسألونك خواهي قول سبحانه وتعالى لير دا ببيغمبر دا فرمي برسيار لير كان ديار لير ولا تسندين زي قايد كهر لها ما صورة ولا زي قايد كش خواهي قول أوصي غيب كار هنا واتا كسانك لأصحاب خواهن لرازي بي برسيار لبيغمبر دا كان صلى الله عليه وسلم بلوي حريصا لسرفيربوني دينكيان حريصا لسر فيربون دين كان خواي قورش ولا ميان داته سبحانه وتعالى خواي قورا سميع بصيرة وكل سورة مجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير كوات خواي قورا سميع بصيرة لسروي حفت آسمانا دبيستي كاتي كوا برسيال لبيغمبر ذكري صلى الله عليه وسلم يترخواي ورجب اللهم داتوا سبحانه وتعالى. يسألونك عن الأهلة أهلة وكنت من زمعي هلالة هلال كاتك ومانك بديار دكوي وكواندك دزالان دفنم حتى سيشو هندك دلين حتى دشو بيد قطري هلال أو زال دواي أو أكو معلومة بيد قطري قمر بقشتي وبتايبتيش لكاتي شوي تارديدا بيد قطري بدر يتر هلال مانجا لسرتای دا کده او جو گوت ما هندګ درن سه روش هندګ درن هفت روش کباری کپی د گوتریتن هلال جمع کی اهله کواتل لیت پرسیار دکن درباری هاتنی مانک وکو هلال کواتل نتیجه دا لیت پرسیار دکن درباری هاتنی مانګه کان او 12 مانګی سال کله دوا یک تری دین حکمت سی زو کندګ لزانان د فرمون كات صحابة أخوان للرازيبي وكبر سياري دي كشك ديها لسورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن المحيض يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه لبابتي الشرعي برسيار دكن بلام لبابتي الدنيويش برسيار دكن يسألونك عن الأهلة أهلة أو حسابتي بابلين ظاهرا حسابتي دنيوية آه يا رسول الله حكمة لمانك تسيه حكمت لها تني مانجا كان تيك اخواي قولي وايدانا سبحانه وتعالى صال دوازده مانجا لدو يكدا صورته وكاتك وبديار دك وهلال صبر صبرا بردبي دب تبدرو حتى وكو كامل دبي وزا صبر صبرا نقصان دكات وتاب زيد حكمت لويتي يا رسول الله يسألونك عن الأهلة يتربو الشيوية صحابة بياوي دين ودنيا بوينة اخواي قولي دفاني قل بيان بلا يا رسول الله هي مواقيت للناس كواتا او هلال حكمت لا او ایک واخوای گور مان جی بو شوی خلق کده ول اسمان ده تا وک خلچی مواقید بزانن جمع میقاته کواتا تا وک خلچی موعدی اشتکان خویان بزانن موعدی او ای بزان کوا لبون مون مثلا افرتک لعده طلاق ده تا وک عده خوی بزانی افرتک
لا عدي بابني أويا كوابيا وكي وفاتي كردي عدي خوي بزاني بوي كوا تار ما نقول دروج بسري دابو صورة توا وياخذ همو أوشتاني كوا مدين لبو تحديد ذكري هم لبو أموري شرعي هم لبو أموري دنيوي كاتي كوا كسك تزارتك لكسك دكا موعدي وباشي مانجيك او پاره بدات پاشی دو مانگ بیداته یا خود با قصد دینی مانجه او هنده داداته تا وکو او موعدانه دیار بکات اصل حساباتی تاریخ اوه بابلین با مانگ بی اصل تاریخ بابلین اوه کوا مسلمانان و غیر مسلماناش اصل و حسابی مانگ بکن نه حسابی روش بکن یعنی لإسلام دا تماشاده که كاتي كوا باز لهرش تيغا خواي غوري لليل باز دكا سبع ليال وثمانية أيام بخوي بابن للتاريخ هلالي تاريخ كوا بمان حساب ذكريتن أو أصل كوا شرع زيادة بيو حساب ذكريتن لمغريب ومثلا استا لبون مونا أو رو يكشما حتى مغريب يكشما كمغريب هاد لمغريب رائمة داخلي دوشم دبين حتى وكو مغريبي روجي دواتر أو بحسابي هلالي بحسابي مانجي أو هاك وأصل للشرع وهاك حساب بماك بكريتن بلام حسابي روش حركي روش لو حالتي للشرع دا حسابي بيز نواجكي لو كرايا مثلا نواجي بياني مانتها نواجي مغرب مانتها نواجي عصر ونوران وعشاء لو حالتي حسابي حركاتي روش دا كريتن كواتا بابن حساباتي الشمسي للشرع دا لبو أوي كوا تحديدي بين شو روش بكريتن بلام حسابي مانج لبوي حسابي أيام بكري حسابي روجا كان بمانج بكريتن تاوكو اشتكان هردو شان ظاهر بن وكو وتمان تقسيمي بيني شو روش كبحسابي روش دكريتن بابلين روش كالدريا حساب دكري استاوس بيني نورانا عصرة لبروي همو كسيك ديزانو كتماشاي أسمان بكاتن بلام كاتكوا حسابي أيام دكري بمانج دزاندريتن بمانگ دزاندر یعنی اگر کسی کمیک شهر زایی هبیتن لمانگ سر برزکاتو بشوان دزانی چندی مانگا بلام اگر حساب که حساب شمسی بی بشو دا چندی تماشا بکا نازانی او رو چندی مانگا چندی مانگا واتا براسی اصل لتاریخ و لجماردن اویا كوا لتعلموا عدد الحساب والسنين كوا تا اصل لحسابات ايام التاريخ اصل وايا بما بحساب مانجيبتن وهروها أصليش لحسابي بين شو روش أو يكوا وكو حسابي نواجه كان كريا لسر حركي روجة لسر حركي روجة كوا تبراستي با بيوستا واجبو قوتري أصل وإيمي مسلمان تاريخ من تاريخي هلالي بي كوا بهجري حساب دكري بابلين طالين تاريخي هجري 1437 هجرية كوا فرقية لغا الحسابي ميلادي كوا بحسابي شمسي دكريتن أصل وايا إيمي مسلمان حسابات من حسابي هلالي بيتن وكل رجدة خواي قولة إشارة بيدا قل هي مواقيت للناس والحج كواتا لبوي كوا موعيد اشتكانيا بزانن أو زا أموري شرعيا وهروها أموري دنيويشا والحج طبعا حجيش عيني موعيد خوي هي حجيش موعيد خوي هي لهمو كاتق أنزام باون فريضي حج كوا كركنك الأركام كان أنزام نادري بلكو الحج أشهر معلومات وكو هلا سورة البقرة دا هاتية الحج أشهر معلومات وكو ديارة لمانجي الشوالة وحتى دروجي ذي الحجة أو أشهر أو مانجانيك وحجي تدا أنزام ذريع وتكسك دتوين للشوالة وإحرام ببستي بنيتي حج كردن حتى وكو لكوتايدا أركانكاين كذقاتا بابلين روجي عرفو لباشا وش سير روجي بابلين باشي روجي ججني قربان كأيام التشريق وكو معلومة فرائض كانوا واجبات كاني حج تيدا أنزام ندري بلام لو ليرا بتايبتيج باس حج كرير بروي أصلا وكو زانان دفرمون كالدواتري باز لا حجيج دكاتن لويا وياخد وكو قاعدة كدلي تخصيص بعد عام لأهميته كواتا والتايبتي دكاتن لدوائي وكوا بقشتي باس كركوا لبو زانيني موعيد اشتكاني يعني لبو خلطي وبتايبتيش حج كواتا بلغي لسر أهميتي حج لو يخواي قول بتايبت باسي كرتو كواتا حكمت لا هلالة كان اويا كوا خلطي موعيد اشتكاني يعني بزانن وموعيد حج بزانن زالي اردا بيوستا بقوتري يعني براستي مسلمان
كاتك ومتبعي قرآن ومتبعي سنة مراستي هموش تشيب موعدة خواهي قولة جعل الله لكل شيء قدرة لهمو لبو هموش تقدير يشيدانا أو عباداتانك خواهي قولة سر إيمي فارس كردية هموي بحسابة هموي بحسابة نويجا كان هل يكو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني نية كسيق مغربي بيتن بيسراح براب نويج سبيني لك مشتوان نية نويج سبيني كاتي خوي هي نيورو كاتي خوي عصر مغرب عشاء كواتا نويجا كان كاتي خوي هي زكاة عيني نصابي هي يعني هموي بحسابة وهروها كيشت حد نصاب كيشت حولي بسد بصرته صار بس كيشت أقال لموعدة كبير حج الحج أشهر المعلومات الحج أشهر المعلومات بروجيبون بهمان شيوة مانجي دياري كراوة لهمو صالدة ناكري كسيق أقل لغير رمضان بروجيبون والسنة بلان فرزك إلا لمانجي رمزانة كواتا لهموشتكان لهموشتكاني أو ديني براسي حسابة وبيش مان دفرمي كواه تمنش مان محدودة وهروها هناسش مان بحسابة إنما نعد لهم عدا وكوان ديك لزانة دفنواتا باولي نفس كان دجميرين يهر كسيك كواتا حيف مخابن أهلي إسلام حساب لبوا قدنك موعدي مزبوط نبي لكاتك داك بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفنمي يقل نشانكاني المنافقي عملي ويكوا موعدي مزبوط نيا خلاف موعده كواتا براستي حيف مسلمانك كوا خاوان دينك متبعي دينك هموش تكاني بحساب حساب لبوا قدنك كبراستي أو زور زور تناقض شيء عجيبة وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ليردا ديارة لسبب نزولي أو آتة وكو أو حديثك بخاري مسلم هنا كمان لبراي كوري عزب دجرت وخالي رد فرمي كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا أنصار يكان طبعا لبيش هاتني إسلام كاتك وحج يان بكر بحج هرهبوا وكو بقايدين إبراهيم كالناوي يان مابو كاتك وحج يان بكر بحج بقرابانوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم كالحز دقرانوا لدرقاء ماركان الندسوج نجوري ولكن من ظهورها بلكو دسون لدروي يعني لبشتوي مالدهات نجوري فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه بياوك الأنصار كان هات كلا حد قرابوه لدرقاي مارس وجوري فكأنه عير بذلك إتر خلشيش هلا سر حسابات بيشان لكدار يعني كروتين هات مشاكة كولا لدرقاي مارس وجوري لكاتك حد قرايته فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إتر وآتي دابزان زوكو لا تفسير كان باسكرا كوكو مراسيم يشي جاهلي تفرمون وكو ليرجدا باسكر براي كوري عازب كوا أقر لحز بقراباوه لما لي خوي لدرجه ان دت سوجوري بل كل پشتو دهات وياخذ بشويش كج دجرنوا وكل زرب تفسير كان هاتيه دلين غير قريش قريش كاننا قريش كان بحساب هند خصوصيه خوانها ولا زاهليتيش ده فرمي غير قريش كاتك احرام بس تابا لو حالتي باحرام وقد لدرجه ماله ان دت سوجوري لدرجه ماله كان بل كو دبا لپشتو ماله كنك بكري لبوانيك ولا احرام دان ندب على درجة مال بس ما اشتيش زاهيلي هزم أصله أساسه هزم معناش وحكمته تدانيه إتر خوي يقول له تصحيحي أو مفهومة وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهور طبعا هو دانجو أو بر لويدا تاكل ويدا كده اللي بشتوي ماله كان تام بين جوري أقل لجير إحرام دابون ياخد حصتان كردبو خوي يقول فهم بر تاكل ويدانية كوا بأن تأتوا البيوت من ظهورها برو تاكل ويدانيه تولى بشتوي مالكات بيجوري او جب سر دواري او بياخدوكو لاندق رواتان دلي كوني اشيان لبشتوي مالي دكر واتد قنشن برو تاكل ويدانيه وكو مراسيم اشي زاهلي هيدز برو تاكل ويدانيه ولكن للبر من اتقى برو تاكل لتقوى داها تقوى وكل آتكي بيشتريكوا لخزمتي دابوين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره مو أو شتانك وأجمادي أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون أويك وبر لو آتي باسكرات زيب زيب كهر أو كسش متقية كواتا وليس لكن البر من اتقى بر تاك أويك واتقوى إخوابك فرمان كاين زيب زيبك وهز لقد أخرى وكان بيني بهيت شيء أول دين إخواي دانية كوال لبشتوي مالي خود بسيجوري نخير شتوانيا وقتوا البيوت من أبوابها نخير بر تاك لويدا كوال تقوى إخوابكي أو إخواب فرمويتي زيب زيب كردني لودايا كوال بابنين تاك لويدا كوال زيب زيبكي
وقت البيوت من أبوابها لهمو ماريتشيش لدرجاي خوي بس نجوري سبحان الله وقاعدة زور مهمة وقت البيوت من أبوابها لهمو ماريتشيش لدرجاي خوي بس نجوري نبس الدوار أواب النلا بشت ولا بوي بصرينه كواتاو كشتيش حسي كأوي أوان ده أنكر لبشت ولا سنو جوري خوي يقول أوي رفض كردوا ومفهوم يشي زاهلية كهز معنينية بلام أصل وعاء لجير إحرام دابو ياخد لحالة اعتياد هل درجاي مالو بس نجوري هل درجاي مالو بس نجوري كواتا لا مسلتي طبيعي خوي بس نجوري أو بنسبة مفتاكنوي مفهومي أو غلطي كبيشري ذاكر وكو قاعديش عمو كزانان دفنمون أولي ودجري وقت البيوت من أبوابي لها موش تيق لدرجاي خوي بس نجوري لهموش تيق لدرجاي خوي بس نجوري كواتا لهمو بابتك لرجاي خوي بس نجوري لهموش تيك پيوست درگاي خوي هي رگاي چونه بهشت بريتل اسلام كواتا اگر دتيو بتسي بهشت نبي كول ريان بگري پيوست لو رگا صراط المستقيم بروي كادت گيت بهشت رزامندي خوي گور سبحانه وتعالى حزر لپار پيدا كردن درگاي پار پيدا كردن لتجارت حلال حزر لا بابلين ميلي بيني بابلين جنو پياوانه ته بابلين پياو لا بوجن ياخذن اول رجاي شرعي خوي لرجاي زواج نقل رجاي فساد والعياذ بالله ياخذ لرجاي ديكا كواتا هموش تكان لرجاي خوي بس نجوري لرجاي خوي بس نجوري بهج شيويك بس الديوار او مبنو لبشتو مي نجوري كواتا هموش تك لزيغا ورجاي خوي بي وقت البيوت من ابوابها همو كسك بيوستا حقي خوي بدريتي وقت البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون اذا اخواي غور دفرمي واتقوا الله ديسان بغشتي تقوى اخواي غوربكن فرمان كان زي بزي بكن خوتان لقدر كراو كان باريزن لعلكم تفلحون ليرو قوتما لعل لا اخواي غورو كبكار هات لبو اوي كوا تيمان بغيني لعلي بابلين نتيجي اوي او تقوى كذي كان تا وكول نتيجه دا بغنا مساله فلاح وسرفرازيو تا وكول دنيا ولقيام زباب بعامش فدموتي تفلحون نكل دنيا اگر تقوى اخواي قوربكن اولا نتيزة ده تفلحون واتسر فرازي دنيا وقيامة دبن تل اخواي قورد بارينو لو كسان بين كوا تقوى اخواي قوربكن بوشيو كخوا ديو سبحانه وتعالى تاوكل نتيزة ده فلاح وسر فرازي دنيا وقيامة بدزبينين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دتنا خزمة دعاء شتري قرآن بيروس كأخوي جورا سبحانه وتعالى توماري كرديا يارا بي رازيا وبيش خوشا كاتك إما عبادتي دعاء زي بزيدا كين لدعاء كارمان أو دعاء بيروس شي تدابي. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أو دعايا آياتي بيروزا آياتي بنزاوسي لسورة آل عمران. طبعا أو قزارش دا صدكا قزارش دا شقولا لأو باري تسليمبونو درسوزي شوين كوتواني بيغمبران لبو خواي قورا. يعني إنسان كاتك إما بدو پیغمبر كتين عليه الصلاة والسلام دزاين للاين خواه ولبو إما روان كراه وبرياري أو ما دايا كشوين پيغل هلقري وينو بي قناعاتش مانوايا بغيري وين آقين خواه بغيري پیغمبر وين پیغمبر صلى الله عليه وسلم فزابوني خواه باش تي خواه دزناخين أو زعو درسوزيا واللي دكا كالسر أو ري بردوان بي نسجة سر كورا ريكان نبرو لقر ري خواه كيكا ري شيطاني زورا كري حق ري باطليش قلق زورا كإيمش دوي بدل صوزي بو بري خاويني شوين بيغمبران بكوين صلاة والسلامي خوان لسلبي او دعاو بارانوي حواري كان بو كاتيك قورمان عيسى سلامي خواي لسلبي داواي ليكدن شده بيتا بشتواني لبولاي خواي قورا من أنصاري إلى الله شده بشتواني مليدكا حتى خلشي برو خواهي قورا بم اوانش لولام دا فرميان ايما باوري من كي كردي يا ربي خواهي باوري من كرد بوي كداد بزاندي وشوين بيغم بركتين خواهي لگر او كسان من حسيبك كشاهدي بحق يان دا حفظ الشاهدي بحق زور قوري شاهدي بحق نك شاهدي بدرو شاهدي بحق انسان بدا زوزو قوري قورتين شاهد شاهدي اشهدوا ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدي لغير خوف رشتكام دي شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سألت الله شهدي با وحدانية بتاشتي خويدا كيس برستا وقنية براستي لو كونوا كائناتي إلا أو نبي أو تاك معبودي بحقا أبي تهمي بتارا لغير خواهي قولا توابي فرشتكام أو شهديان دا لغروان پیغمبران و زانان اوانك علمان هي الا من شهد بالحق وهم يعلمون كين شهادتك بعقد بيت وغير معلومات تبي اتوغر معلومات النبي شهادتك بحق نبي استمزوز الشهادتك يدين درين بس بحقنا يدين اتلزاني كلا الا الله دي كوشن بس قال اخويا غرد فارسي خو فارسن هروانيتو بران بركه سز ديسك شزير الشيطان بدي خو فرمي لا تعبدوا الشيطان عبادة الشيطان تجرالية تكاذي جرالي الشيطان كدك عبادتك كجرالي خواهي قولتك دك اتعاطي خواهي قولتك زابا سلاة شزور خوشي لسر قولي شهدي بحق دل روجة قولمان يوسف سلامي خواهي لسيبك ابو عزيزي مصر لكوشكا كيبو لبلكوني كوشكا كي راوستابو اوات مشاهاتيناو حوشو عديقو باقسي كوشكا كي ذكر ألو كاتا قورمان زبريلي لخزمة دابو أميني آسمان ألو كاتا قورمان زبريلي بسيارة شكل لقورمان يوسف فرمي يوسف أو قن زيد ناسي أو كباقتة سيديو دكا باقتة كي كوش رديخي تيو تشي تي ناي ناسي وتي أغوشي وتيخي بختانيان بيكر دي تشي شهدي جو داي تي والله من دارك بو لباوشي داشي بو ممشي برده شهدي بحق دا خواب اقصي يخست قلت يوسف يا وشي باكا قلت يا او من داريا استاوى قوروا وابو تباقسسي كوش خيتو طبعا ايجي كوسر امريكا برون لون بانكا الكهينا يعني
زور رزیلی نه زور زور رزیلی نه موسی چی شایسته ایلو بریو و پارش زوری پیدا یعنی رزکه زور بوم در کبره کد الو که ده گوره ما زبریل پی کنی فرمی ها زبریل لو پیدا کنی او پا داشته دامه لمقابل شایده شی یعنی زور بو تی ناولا بوی پیدا کنم داخو او من داری یک زر شایدی دارلو تو بحق یک زر کمن دار بو اتو لبرام برده او همشتد دایه ادی او روزانه سن زر شایدی بحق بخواید دا نمی خواد سب داته بی سب هشتا چلو آماده کردیه زخل چی ما بست زمانه شایدی بدرو داده پنزکه نزم دکاتو رو شایدی بدرو خوشی بچوک دکاتو اولا دبرزی که شایده که بحق رو خواهی گوره بدا زن خواهی گوره کو برزد دکاتو در شایدی بحق گله گله گوره که انسان دبی او شایدیش به جوانی بدا و باو پاری درستوزی باو پاری خواهنی بدا و کو حواری کانه مجلین یا ربی ایمان من هنا باو قرآن کداز بزنده با سر پیغمبر صلی الله علیه وسلم و شوین پیغمبر کشت کتین و شوین هیس کسیت کش نکتین او ز خواهی گوره لگه شایدی درو گواهی درکان اسی بده کانه روش کامتی بهشتت داداتی او زو آیتا سی پای سرچی ایمان لخوی دگری او آیتا سی پای سرچی لو دعای ربنا آمنا بما انزلت استاتو دان دنی براستی قرآن و براستی توابی کتیبا آسمانی کان اوانی کلیان خواه واتیا تورات مانه یا انجیل مانه یا زبور مانه لگه قرآن بروامن به همو کتابا کانه یا بلام قرآن دستکاری نکره سی کتابه که دستکاری کره اما بروا من باو کتابانه که تورات و انجیل و زبوره که کهت خوی دا بزیا پیش او دستکاری گوه نک او تورات و انجیل و زبوره که استا دستکاری کره و اتبعنا الرسول او جد زیب زیب کردی سنتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رویشتی نسر او خطه که خوال روی پیغمبر لوی چه شاینه چه خط زوره خط معنی خطوات معنی سن بستس او خطه که خوال لوی راشه که راسته و کودت گینه ده خواه باش چه خواهی سیم فکتوبنا مع الشاهدین دواکاری که لبو اوی که نو من ریزی او کسانه بید که شاهدی اکتا پرستی دادن یا مبز دی امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که شاهد ده بسر تواوی گلکان و امتکانی پیشتر که پیغمبران یک به یک دین خواهی گره فرمی اره پیغمبر برزکان او دعوی گهند منگو گهندتان خجرم بری خواهی قومه که اینکاری دکن خواهده فرمده پیغمبر که شاهد تا زیر شاهد من امتی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم انگو که شاهد دادن یا ربی خواهی لقرآنی خیدمانه و باور ما پی کرد و پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم شاهد لسر امتی خواهی ما پاریزی پیغمبری شاهد لسر ما که دینی خواهی پی گهندی لحدیثت که ده که پیغمبر ده فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی که باوی راضی بید که خواه پروردگاری بی و اسلام دینی بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر را برو را گوره بی او تامی ایمانی چشتیه لا قطعم الایمان من رضی بالله ربه و بالاسلام دینی و محمد نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی که راضی بی بخواه او زس بینان و اولان لبردستی خواهی دوپات کت والله خواه بز با تو با پیغمبر و با اسلام راضی لغیری او سی بهیش چکر راضی نی والله ایج دکم لسر زابونی او سیشتی او زیل بران برده خواهی گفر راضی دکم لدنیای و لقیامت اجدت باتا بهشتی طبعا او دعایش رگ او نشان داده که پیغمبر سازم کردیتی و فرمانی بیمه کرده بکی ابن کثیر رحمتی خواهی بیده فرمی او ولامی حواری کام بو لبو گورمان عیسی علیه السلام که تک درسوزی خواهی لبو گورمان عیسی و پیامکی دو پات کرده و ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول و اکتون شایدی اتوش دبی درسوزی خود دبو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و پیامکی که اسلام دو پات که یعنی با درسوزی با درسوزی کل او رو گرم مسلمانی تواو بین درسوزی دینکی بین کل بر روش روناک لناو شاری مسلمانان بیرزی بران برخواه و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و اسلام و نزگو تو اخلاق دکرین اما او مسلمانان اینه بخواهی بخواه مسلمانان اینه اما لو رجی داینکا فضلی کل عیاد دفر من رحمتی خواهی بی رجگارگ بسر او متی داده نزگو تکانی پره بلا ما گه تیره چی باوی یان با کافره چی دکه یان با منافقه چی دکه یعنی کمن مسلمانان دیتا مزگو تیر نیشش دکا لصفی نیشش بلام بلاشلیله بلام دلیل گه کافرانه دلیل گه منافق کانه سبحان الله یعنی او رودامانی او دوای اویله بود درخستین خواب پنامانده
يعني معنى حديث كيف تايبه دركت كابرا مسلمانا هواري كافر هواري مسلمان سبيني كافر اخوان فانا من دا يشوى السعدية ما جبه اذا كادريك شاهدية كان شاهدة كان شين او كسارنك الشاهدي لبو حق دا نقلبو باطل او زا كشاهدية كشان بحق دا بكردار و بغفتار برغرشي لدكان دي باريزن دوباتي دكانوا ديرين راي دكانن إن الذين قالوا ربنا الله لكات خلق بيز قال الله بخواي خوي دزاني وكوو في دبرازي كفلان خواي من فلان خواي من العياذ بالله أدبرنا الله دائما سبحانه وتعالى قطع دليل مبز للشاهدين شهير أمتي بيغمبر صازم سكر روج قيامت شهدين أبو بيغمبراني بيشو دادن كبيامك ينجان ديا اگر بعضی چی رو چی حواری کام بکن که تک که ورمان عیسی صلات و سلامی خواهی لسر بی هستی کت قومکی بنی اسرائیل خریش پیلانجیرن و بباور دبن حوش ارو امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بناو خریش پیلانجیرن و خریش کافر دبی حواری کت چه پشتیوانی من دکا بولای خواهی دارم من انصاری الالله سرم دخا پش جیری پشتیوان دکا لوگان دینی خواو پیامی خواو دینی خواهی گورم لو کات دا داره گروپ چی کم فیه چی کم که حوالکان یعنی پاک جکان بون هستانو نکتن ها گوتیان ایما بروامان هی بلکو نزاشیان کرد اوانه ها گوت بروامان بتو هی بلکو گوتیان بروامان بوش هی که خواهی گورم لای تو نردیواتا هر اتو با پیش روی خواه من دزانین و هر برنامه که توش به من هزی جانی خو من دزانی اوانی تر نه لبوی برن ایمه لبر راستی پیامه که شویند که توی نکتن ها لبو کسی خود لبر او پیامه خواه با توی نردیه و توی هر بجردیه کرتا پیغمبر لبر او پیامه یه زیاد طبعا پندو آموشگاری زورت ده یکم در او دعای فرسی ده بین فیرا گرنجی در سوزی ده بین لکاتی تنگانه کاتی تنگانه مهمه سن لکانی تنگانه بدر ده که براستی ادو چند در سوزی او استامه چند پروشی او استامه حوارکان که تک پاپشت خوی را گهند که عیسی علیه الصلاة والسلام که لو کاتی للودکی تنیایی بو گورم عیسی بطنی بو کسی لگن ما بو اوزو لبرانبری ده خرکلیه گرابنو پیلانی ویان دادنا شهیدی شبکن او زه ایمانی راستقینه لکاتی سختی تا در دکیوید که او ایمان دارانا ولامی گور من عیسایان دو بطنیان بزینیشت پس جیری پار پشن لکت بوی که گرکات که باسی گور من عیسایان دکری باز ده حواری کان دکری حتی لأصحابه برادر در سوزکانشی دکری او زه پیوندی نیوان ایمان و کردار ایمان هر قصانیه ایمان راست قوله بلان فعلیشه کردوشه اياتك سرده باس ايمان دكا ربنا اننا آمنا ونيا افزال باشن باس شوين كبتون دكا واتبعنا الرسول بخصا قوتين ايمان دارين بلان بكر دواش شوين پیغمبر عيسى كتن عليه الصلاة والسلام كواتا تناقوش كشي بروام هي بزني اگر كرداري پیغمبرانش من پیو ديار نبي والله عبره مسلمان مكذب مسلمان ترنيو كذب بدرنيه والله ما لهم خدش مسلمان ترين إكاك دفرم لو يبزين شدنا بدو دو سكتي أتو بدو بيغمبري كتي أم بدو دو دزالي كتي أتو لسرعي إسلامي أم لسرعي شرقي وغربي آخر لا شوية كوت نوكت بدر دكيوي كأتو مسلماني أتو إيمان داري لوي بدر دكي كلا رنگ دارا ولا سرد بي كتو كسي شي ملتزيم ودزقري بديني خواهي ولا دائما لشوية كوتي سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم او کسانه بدر دکون و شهادیان ندری او شوی کوتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو اتواو کاری تواوی دینه کان او نزای پیشان داد که پیامی هم پیغمبران یک پیامی پیغمبران سیا یک پیامه پیامیش ایش پیامی اسلامه سازو زرباسی آینه کان دکری آینه کان یم بناوی حریا حواری ادیان گفتگوی آینه کان تمو خصوشی غلطه لا يستمع ما أين كان من يك أين من إن الدين
عند الله الاسلام تاكدين لكن خواي قولك اعتباري بي بي رازي مليون بشر الاسلام ورضيت لكم الاسلام دينا ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن يبتغي غير الاسلام فلا يقبل منه بيز قال الاسلام خواي ليس كسش قورناك همو بيغمبران برابونا سلام اخوانا بي يكفي امان ابوك اسلاما بل الا روي احكام اشتوى بل امن روي كاكلي دينكي همو يقبوها فأنت أود عين الشان ذاك في عامين في غمبرانيك ومسلمان ذا بيت ثمان شوي حواري كان در صوزي في عامي خوايب أما جبين إيمان من هنا بوي كذاب زي بو سرطي في غمبر صلى الله عليه وسلم وشوين اشتكبتين ولشهادي درانين واتا لقر خواه لقر فريشتكان لقر في غمبران لقر أهلي التوحيد أما شو شهادي لبات ذاكي نوام انزا داوا كرنا چي تدار لبو زي جربون وبردوان بون كاتي دلين فاكتبنا يعني تسبب مع النساء فاكتبنا اوش داويز يجربون دكا لسر او حقا او راسيا كتناتنا لكن بيغمبران بو عليه الصلاة والسلام بيزغى لبيغمبران كاس حقي بينا بو يتكامو باطلة او روش بيزغى لإسلام او يتكامو بطارة يسو دينيا هيز اسفا دينيا همو او برنامه بشريا نتاقي كرعينوا لغير زرر نقب بشركان بجيان بجينجا بجالة برا بمشتش اوه او رو دنیا تيك ديا و دنیا شوان ديا خرب کردنا لبرنامه اكا كومر خلق اچه مستعصي دان نايا و كده ديان الدين لخلشي و بزوريش لسا خلشي دسا بينا بيتماعي اهم كاول كاري و شروع قنده يخرافة كاري هيا و قلبو برنامه استان بگره اينوا چو استان تسليم بون و سلامت بونا اگر خلق استان تسليم خواه بو خواه قوله سلامتي دكام كواتا فاكتوبنا اوه دعوة زيجير بوي تالسر او حقيقة اخوة بيغمبران روان كرده شو كدر كان دستي خواهي قوريا كواتا براستي او دعايا دعايا چي زوزو قوريا دعايا چي زوزو العظيمة كبيرز دكا دروش قاري اما لنيجاكانو لسزدكانو لدواي نيجاكانو بلكو بدم رويشتن بدم يشكردن دفاتي كينوا يعني كخواهي قوري سبحانه وتعالى اما يلقر بيغمبران و صديقين وشهداء وصالحين كان يجكان يعني بلانك ورجع عبد الزاد يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اوانيك قلتان انعمت عليهم اواننك ربنا اننا امنا بما انزلت اواننا غير المغضوب عليهم ولا الضالين لما خسر يا وكسانك غزب اللي قلتن كقوم رابن اوانيك لبيام وري بيغمبر بريزا كان لاندا صلاه سلام اخوانا سبيل زا ودعايا فكانت اخوي حواري كان فزاو رحمة إخواني بكرديان ودري عمري وبرجيري وبربشي إخواني شاندل وبيغمبر عيسى فتاكي تنين بزينيش خواهي قروا دعاي بي خوش بزان القرآن بي روستو مالي كرديا ولبو كنتي آد الشتار وجه كامتة بخير فيتوا إيماش تساولو برزانة بكين وشيوان بكين أو هلو يسمع بي ناكر يما بيغمبر صلى الله عليه وسلم بتاني بزيبين لبو كومرة ستا وريقلكو كومرة خلقش خرابو كمر خلك شيء بيوجدان وكمر خلك شيء قين لدل يعني أو فكريك أو خلك ريقتك أو روك أو تسفر أو ملعيدانا ذاك الكاتي خوال أوانا بون أو لاتي ميا ويران كل هل أوان أو لاتي ميا كاول كتير أوان كاول كاين ناس أو لاتي ما يعني بردوام وشي فيروس أقوان لاشي أو أمة ملتا تبي وانا دم كتب كرين تبي وانا مزاليان في ندري لبلانبر أو بيديني بيريزاني كذكري أما جبين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والله ما وعناري وشي خلشي نفهم خلشي هز دبارا نبو خلكانك والله سوديان لبو خويا النية سوديان لبو خلكو خاكو كومال قايا بيتن نا والله ما وعناري نما تسيسري بيغمبران كبيغمبران بو بيامي كبيد روان كردن إصداعيان كرد ساكا كاريان كرد دنيا ريخي فتنيان لقورنا خلابيان إيش خلشان برو بلاتي وبرو تباهينك إن شاء الله دعاك قوريه ومش دعاك إلا بيرناك وبردوان بو دعاء وتوابي دعاكاني قرآني بلوزيان أوانيك في غنبر الصلاة موكو سنتك بزيشت الدعاء لو دانش الدعاء عبادتك قوريه الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة كمن دعاي دكم عبادت دكم دبي بزانم دعواي تصدك بس تزور بزور ما دعاي دكم بس نازين تصدعوا نازل فرمهم دعي ما لبو دنيا إلا دعوي دنيا دبي كل خو نازل دعي استقامة شبكين دعوي بعشرة شبكين وكو بياوا برزانا
أنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أم شغل شواني الله تعالى شوي دو شماع برواري دوي هزار وسواسات وسلو حوتي كوتي برامبر بستو حوتي دو هزار بستو بين جزائني. واني سيم لشرح كتاب تعبير لإمامي ابن قتيبة دينوري لأن موصى محمد موصى أحمد رازي وإيش جاكريت موصى جان لخدمتين فرمو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أزال خشي استانم ما وصاني بريس خشكان إبراهيم أني عزيز مصلاة وكام خطر وكير حمولا أدام زراو وفارز راو وفايا دارو وسفراز ومحفوظ الدنيا دو عرشكات إن شاء الله. خشي استانم لوانيك تازدا دا هاتين او شينيك امام ابن قتيبه رضا رحمتي خايله به دفرميت. وروى ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من رآني في المنام فقد رآني. دفرميت بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام اكو ثابت لانس وجرى يتوج لبيغمر اخو عليه الصلاه والسلام دفرميت فرميتي هش كسيب من بيني لخواء ومني بيني و يعني من بيني، فان الشيطان لا يتمثل بي، شيطان خوينا شبهيني وناش تسر شوي من. ورؤيا المؤمن جزء من 46 من النبوة، رؤيا إنساني من بشيك لا شلو شش بشك لا رابر دوا بشك إيمان باسكت. ودعا ودفرمي وروا بشر بن مفضل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا الرجل الصالح يراها أو ترى له جزء من النبوة. أفرمي بشيك خبي إنساني صالح خوي بني أبوي بني بشيك لتن لتلو شش بش جاو شي بيش ولا حديث رابردو كفرمي، فإن الشيطان لا يتمثل بي، شيطان خويناش بينتر سب من يعناش تسر شوازي من لتن رواية جوازة هاتو دلنيا ما مساجة برز كان يم خولا ما مساني برز بيان باس كردون أو رواية عني كهاتو، فإن الشيطان لا يتخيل بي لروايتك لروايتي كترا هاتو كفرميتي، فمن رآني فقد رأى الحق لرواياتي كتلا فرمي، فإن الشيطان لا يتكونني خوينا كاتم لرواياتي كتلا فرمي، فإن الشيطان لا يتمثل بي بلان لفيش وافرم، من رآني في المنام فقد رآني وكم رواياتيهم بلان لرواياتك كتلا فرمي، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. لرواياتي كتلا فرمي، من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي. لرواياتي كتلا فرمي، من رأي في فإن الشيطان لا يتشبه به. أم رواية عن أجسد رواية ترهاتها كمعنى كاني وما بستقيد لني أما مسائل بحث عن كربية ما شكر في رياكوتي لكاتي خويا لنا أم كتابة إن شاء الله لجي كان لجي كان كباسي رؤية خويا كرور دقار وهروا رؤية نبوة دكا أقر في رياكوتي تعليق بكي بسيطي لسندتين أو ما بستخوش ريستان قصي إمامي من كتابية رضا ورحمة خويا لبي كدواي أم أحباس كردنا لتسر عبارتي كي زور دقيق وورد كأفرمي، ولأن كل علم يطلب بزانا همو علمك دعوة دكريتو خلفي بدو عيادتي فأصوله لا تختلف أصلا كاني نقور ومقاييسه لا تتغير أصلا كاني جي أوازني لقويك ومقاييس كاني جي نقور فتو قياسي كديكي مضطريد على السري هم يقدروا، والطريق إليه قاصد أو رقيك هذا الشيء بيدي عرو ما بستك واضح، والسبب الدال عليه واحد أو هكاريك دلالتك على السري يكشت خل التأويل بيجع علمي تأويل لك، فإن الرؤيا تتغير عن أصولها. الرؤيا جواز لا أصول كي يعني جواز لا عن أصولها وتلا أصول يخوي جواز باعتبار أحوال ناس حال خلقي هيئاتيا وصناعاتهم وأقدارهم وأديانهم وتشويان إيشيان أقدار أديان يعني همم إرادان يعني باختلاف الأوقات والأزمان وهروها أوقات وزمن يعني تكون أفنى، فإنها مرة مثل مضروب يعتبر بالمثل والنظير. جاري واي نمونيكي هنراوية تعبير ذكرية بالشيوو وينه جاري واهية مثليكي هنراوية بعكس خلاف خوي تعبير ذكرية، ومرة تنصرف عن الرأي دعاء دفري، ومرة مثل مضروب يعتبر ضدي والخلاف دفري، ومرة تنصرف عن الرأي لها إلى الشقيق أو النظير أو الرئيس، ومرة تكون أضغاثا أصلا. فمن جاء رواية دسي بولي خشككي عند دسي بولي شوازكي عند دسي بولي أصلكي عند جاء رواية أضغاثا أو إما بس خشري استانم إما بش بخواي بروردقار لو چې دوه ام درس کمه بس لري ای بري او اګه خو اسالي کو توفيقي دا کمه زوک ته بکا د تعليقات فاوبي ته او اصلي بابت كمان كبريت يلا ورقتني ام زان استبه اسناده ولا يد نشي تمام ام في جوي انا كتير بكا على ست تعليقاتي مفصل بوسي بيشتركوا مالك بابتي يخش يستانم ضرورة بيزان نكيك لو أنا أبقى عيدة قوليك أم إمام برغزة باسي كرلوك فرمويتي خلى التحويل بيش قاعد علمي تأويل نبيك رابردو أمي أمام جمع فكر لكن بقى لم وانا أكمل بمفصلة الأدلي زانا أن باسكي نظار رحمتي إخوانا لبي وما مقصدي أن باسكي بو وعي بو تعبيري خو أو عند أصول كاني جاوزة هو كان شيء دفن خلى التأويل تنها تأويل نبي حتى أو أصولاني كفي خمري إخواش عليه الصلاة والسلام باسي كردو زوري بس أنا خلاف يعني آيات كري بكي بأصول يعني خوي أصوله بس بوها مش تغيرنا أوش كم يكدي لسني عزيزان يعني مش بس كده وكابرا كسياري اللي في بدر باري بعدين بيوتو حزتك بيوتو تزيدك كعمو تام بستوتار ده فلمي وقال جعفر الصادق جعفر الصادق ده فلمي شيء رؤيا العذاني على 12 وجه بزان بعدين جاري وعي لسد وعنز وجه نقد زي وحش لسد وعنز وجه تعبير أكري أكري حجبي أكري قولي حقبي أكري أمربي أكري قدربي أكري دياسبي أكري سفربي أكري موجبي أكري نبوني إفلاس بي أكري إفلاس بي خيانة بي أكري تجسس بي أكري كميدين بي أكري نفاق بويا دفن مشي دفن مي مشاهي وقد يتغير التأويل عن أصله باختلاف حال الرأي كالغلي في النوم مكروه فنجاري وعي ببيت شواني أصل كي تعبير رؤيا دا قرد وكو غير غش فلمي لخوا وشون بلي قرتنوا قرتنوا يشتغ لخوا شتيكي مكروه بلام دلي أما شتيكي شاكا بو كسيك الصالح بي أو كاتا بي دلي دستي قرتو تاو لحشار كاتي كاتريكي بسيار يك داية بيوتا قربان لسر من برا وتارم داوا أي فمو يصيب سلطانا فإن لم يكن من أهلي يقول يصلب أي فرمو أجر أهلي سلطان بوايا بس يتسد سلطان ما دمنا خريعة وكاري داوا أجرنا دي فرمو يصلب إمام القادر رضا رحمة إخوة اللي بديس أنيجا فرمي أن رجلا جاء إلى ابن سيدي كان رأي قاد بلاي ابن سيدي فرمي قربا رأيت شعرا كثيرا نابتا في وجهي من زور مو يكي زور بني لقد بشاو ما اعتدر فرمي والله مو يزور مال بلام وأنت تعمل فيه عملا مخالفا تو كارو كردويكي وبشان الله خرافي بدك وجاءه رجل قد رأى نفس الرؤيا أو ما بستكما كسي كان عيني الرؤيا يبيني فرميتو بيانيك دين الدلسلة أنت رجل عليك دين فاستحم بالله عليه ولا روايتي كترها توك هندك أم إسنادا نادا نبال ووكي نصدق بل كودي دي نبال ابن السيدي هندك بال هندك لزانا يعني تبدو فرمو كابي أقابو لا يوكي نصدق لزا رحمة إخوة اللي بفرمي قل ما رأيت إني أعطي 270 وقت حفتا ورقو حفتا غلايداليا بيداو حفتا غلايداليا بيداو إمامي أبو بكر الصديق فرميتي تضرب 70 جلدة أخوال وجه نزيكي حفتا جلدة بليم جالي فلم يضي إلا وقد وقع عليه ذلك بعيني فلم عويه اكتنا بره إلا عيني اشتيا لقلاك على دعاي صالي دعا دعا ولا قربان تيت بيبلم عيني خوب بيني أفرمي إمام أبو بكر الصديق فرمي يحصل لك 70,000 درهم نزيكي حفتا هذا الدرهم إن شاء الله دكيرتي يدفعنا جعلك أبرزوني بيسيب فرمي قربان لقد رأيت هذه الرؤيا في السنة الماضية فعبرتها 70 جلدة وقد صح ذلك وهذه السنة عبرتها 70,000 درهم بو صار واد بدي سوادري فمي يا هذا أما خوانيها مجاري يكشد بي السنة الماضية صالي بيشو كاتي توخى وكذبيني ما بس بيكات ها جاري وابا كات فاقكا أو كاتي توخى وكذبيني كانت الأشجار تنثر أوراقها كاتي كتو تحفتا قلاك وتو تكوشم كاتي هوبك شجرقان قلاك أفردا قيمة ديسي أبوك بلان إستالة كاتي نموي أشجار بيقيشتنيتي كاتي وريني قلاي دار خراب بس كاتي بروبونو بيقيشتني دار شاك بار لخرافة بينيت عم صار لكاتي النمو بينيت يا من جبوية با خير تفسير كل دوو برزق تفسير كل دوو فلم يلبث الرجل إلا قليلا حتى وقع بيده دراهم فلم عوي هي كم تبر يدك كادرة ما لك هذا يفاني جاء إمام بن الشهاب رضا رحمة إخوائي ليبي الكتابي بدل المنيرة قصي جوانا كافر بي بيانك هاد بولام جارك وتقول بان والله رأيت كأنني ملك الموت خون بيني وخون ملك الموت وتلتو جزاري وانت شون بلي قصابي وتي قال صحيح يا روالا وتمدي ولا ابويا كانوا خون بو تفسير كبري كلا سرد سرد حيوانك يزور صار بريتو ملك الموت شون روح كيش توش روحي حيوانك كيش الله يرعيني خوز لا متر بيني هاو ولا متم الله يتو صفاك الدماء وقاطع الطريق توخ كان ريجي ولا في الريجي كي شري توبك فريق توبي كده فتاب عن ذلك. ألي عيني وقت ما جنابت أنت تفرق بين الأصحاب تو هوري لي إنجابي شو كمل لك الموت إيش زلام لي إنجاب كاتو بلام أم بمعنى خرافك أفرم أي جنب توبك أفرم مليكي مصري شو عيني خير يني حاو بيوت وين جرام وتي ملاي قربان شو أرسك أنت تخرب بلادا كثيرة ولاتك زرت يا كبير ولاتك زور لنا وبيفهمني ففتح بعد ذلك بلادا وأخربها أفرمت شندين ولاتي أعزاد كنتو تيكي أما سيبيتشيا يكخو بلان دفرين بچن نوعك تفسير بكل وإن دفرمي كان رايق هات وتي ولا قربان هر من لخوما بوم بإسرافيل أفرمي نيش بيوموتو لبازار حلويات فرشي في بي أكي فرمي وتي بالي على ولا أشتكم طوا فرمي زلامي كي تراوت ملا قربان جنابت هين دوسك قاب قاشاق دوسك هلأي كي كي هاو بيوتو متملا تو طبيبي شكا طبيب جاري يفوه كتب بدن عليك كات بيوت ملا جناب تفوه كي بقبر عليك بيوت انت ملا جناب تاقل خوشك علي يكي كات بيوت توزيت كاربتز بوت ملا جناب خود عمادك بوشتك يزور قوري علي او بدوية او خلق كي يزور لسشنا كان هات ندر شكا او خلقاني كات إسراء فيل فودا كاخل كي كيزور لأجداث أجداث قبور وقبور جوك السجون واع السجون وقبور حتى تاريكي وظلمتك فوي بياك خلق يتدروا وتوما جناب ما دم كارب دستي فو بياك لدو بخوا لسر دستي أم فويتو خلق كي كيزور تخرجوا جماعة من السجون خلق كي كيزور لسجن يتدر فريفة جرع ذلك رويدا جالي كابراك هات وقوشونا لي بيوتمتي كأنني آكل القمر من علي ما عندهم خوار وتم آياتو أبيعت طبقا أو مرآة وأكلت ثمن ذلك آيانات فرشتو بارك يبخيوتي أرى ولا على عيني خوز ألامي كي تربيني بيوت متملاي جنابت يكي بخوشي بارد شمنا وشي جنابت تأكل ميراث ميراثة كي دخل أفرمي ولدك إلا نوش فرمي كي عيني خير بيني أفرمي وتملاي يترسم توشي نخوشي بيشك أوكا قمر يبيني نيخوار دبو وجيبو بوجي قمر دلي بي خوش متملاي جاوة برس وطلوعي نخوشي لدى منشاوتي أفرمي فجر ذلك واروي ده أفرمي عيني أمخوش رزانا ما كتير وكسي كبيو يبيني أفرمي بيه مدوة ملاي قربان جان وقعت في القمر أفرمي قربان أمخوي كزناب بيني وأنا في شدة قلت له اترك القمار واز بلا قمار كردين بيني دوت وبك أفرمي فعلا واي كردو غرق جان مستبيتش جاري واي أفرمي بل إن الشيء الواحد زان عند فرم جاري واي يكشد لخوا قد يتصرف على مئة وجه أو يزيد جاري واي يكشد لخوان زيكي صد وجهه يعني زيعتر للصد وجه حتى دفر من زانا رضا رحمتي خواني إن المرأة تتصرف في المنام على 1000 درجة ووجه أفرمي أفرد لخواجاني وهي نزيكي 1000 درجة 1000 وجه تعميك أفردتي إيماني علي كريم طالبي قيرواني لمنظومية كهيتي كوي كردتو ما بس يخوش ويستعنى أمقسي إيماني ابن قتيبة زور زارورة خلى التأويل أقادار بيك أصول يك مهما صار تفسيري أكاد تفسيري كي الراس درسي تطبيقي ناكي بس منه من ناي كريت تطبيقي كم بس الأفلاتي كتير أو بس البراكي أو بس الصالح يك أو بس الطالح يك أو بس الزرد يك أو بس الرش يك أو بس السوري يك أو بس المعمصا يك أو بس الخ كسي يك هم يجي عوازة أفرمي نامي سعالي بيرزا رحمتي خويلي بزانا أنا فرمت فيه زوج وأنا كفرميتي أجمع المعبرون هم معبر كان إجماع يعني معبرون إجماع يعني بزور قرصة يعني أكره هم أمة لزر همش بس معبرون إجماعي أوان زور قرصة كوترا أجمع المعبرون يعني يتر بترسة شنك إجماعك بحياتي معبرين هناك ولا سرشي ريكوتني أنا أرمية هرئل مكوى هناك للريكي بلانك أفهمي لسرشي الريكوت كأيشية أن تعبير الرؤيا قد تختلف لاختلاف أحوال الرأي أفرمي رؤيا وخو زور جياواز بي خلقك هيئاتيان أقداريان أديانيان جامس بي أجمع المعبرون أو شيء زور قرصة فمي يكي لوش كزور كم يجيبيني ها إجماع نقلك ليه لفقهاء لمحدثين لمفسرين لفلان لفسار بس إجماعي معبرين زور قرصة بيبيني أقر همو التمرد خليق بي إجماعي معبرين كوكيتو كخزقائي كلمها مصان أو لتفيدو بوتك يشاين أهات إجماعي معبرين كزانان نقليان كردوة بوي ذكرنا كنا كدولة إجماع شرنية وابي بلام هر خدي إجماعك زور كرسة زور كم زانا بي وراء وبل أجمع المعبرون أوي بوب كدينا لنا كي يعني لم وكشون علي دورة مباركة أو إبداع جيت يا أبو إجماع المعبرين نقلك أجدوا لا وخشوا يستانم لا كتاب يمجد العنق سي جوانك فما إن علم التعبير علم بقوانين كلية يبني عليها المعبر عبارة ما يقص عليه وتأويله. هو واضح علي بحر جاري وهذا لا تكال سر سلطان جاري وهذا لا تكال سر تربو جاري وهذا لا تكال سر ما خوشي جاري وهذا لا تكال سر خوشي شعليه وكم ماري بها ماشي واس مار بالسوطة بلقي له سر دجمن ولا جاري وهذا بلقي له سر سر بلقي جاري وهذا سر جيار بلقي حي حية حياة يعني من اعتبار اشتقاقك كابراء اعتبار ضدك الله عدو كابراء اعتبار بسرك كابراء اعتبار بخدي ماركك ويفن ميفا يحفظ المعبر هذه القوانين الكلية أما أنا كدلين هريك ومعنائك هي هم باب زاني بلا مشي ذاك أفن بما تقتضيه القرائن التي تعين هذه من القواعد من هذه القوانين ما هو أليق بالرؤية دبيت بيت أمانة جيبا جيكا بسروي كاما ينزعت اللودجي منك مطلوب من السمانيه بشارك منك هيش مني خلق رقيليني بلا ميكي كشد بيك ري خلق رقيليني الجواز بيش كان مثلا فرق بكيلة بين شخصك أبو شخصك جاي ما مقادري نكتيك يزور خوشك يا ريتوا طبعا من لياد مجاريك مع مستايك بريس وتما وصا من خوم بينيوت شو متناو قصري لقصري وعطاني خليجة انت من ما مستانا اشي تناو قصره قصري بلاتي اصلا هبي وشان الله طغيان زاني من كسر كسيكا قصري بلاتو فكري لقل قصري بلاتو قصري أوانني أو بيعيكي وشون الله يزاهيدي جا نبتا ما نريتي سيوتم جنابي ما مصاتو لميراثها ظلم اللي أنا كراوة تبرا ولا تمبرا كانت تئة أزدو أي كريدو تشبيه وندي بموهي وتم يوسف كاتي شو قصري بلاتش كاتي وكاتي ظلمي لك لسر شي ظلمي لك را لسر ميراثي نبوتك أترسان أو محبتك إخوائي ويتي بيعقوب بري يوسف كهلي يساو استعداد بأواكراك كراسي نبوت وشتي تربو كتايكا كانو تشيرو كانت عن بيستوك أترسان لوي أو جانشيني بالكي إيقاتك الظلمي لكرا يوسف شوانا وقصري بلاطا لسر شيبو لسر ميراثي كي اللي كردبو مراكان تون جناب دلمو زيادة مزيك تالا نمونيك ترو تخلقي كي تربو بينتو جاء فرمي كانت امرأة حبلة هذا لي فرمي لتعبيره يا فرمي آفتك وكشون هو يحامل عليه فرأت أنها ولدت تنينا على الأخوية بيني كأمة تنين تنينا ودح بأخشوكي كهازماني كي دوسري هي دوزماني هي كومو دو هنك ميلو رخور تزل ميلو رخور قورا كميلو رخور نيا وشتهي وشون الله يهجدي هاي كي شار بي خشوكا بعرزة لنا كرداري خمرانية بويا ناوي يعني نيا من نازانا بلعام تنيني بي لنا فرمي تمالاي قربان أم خوي كتو بيني تا إن شاء الله أخوة من عليك تعداتي أبي بخطيبك زور ضرب اللسان زور خطيبك بقوتي سمانك رجعت أنت مبو تمشى أما وكتون تنين دو زمان خطيب زماني وان دو بقوت زماني كي لسب من برو زماني كي لقل خلقي كي بحمام شواز بو شواز منيش تعبير مكر علي أم كسك أم خوي بيني بو آوا تفسير مبوكر بلام علي كسك خوي بيني بو لخيا بحمان شواز كري بو بلام أم آفرتان كشي كاهين بو علي ورأت ابنة كاهن هذه الرؤيا علي من بيموت عراف وتملاو منالي توك عراف أبيت النفاق علي آفرتي كيتر حمان خوي بيني وتم كاهين اللي دلش شكا حيواني كيك اللي كهانا كان علي آفرتي كيتر وكوشون علي خوي كيتري بيني بتنين من وتم أما فاسق وزاني هيكي كيتر مثلا بشوازي كي تربع عقلي كي زور ردي تفسيرك حتى وتم اما وكوشون الله لملي ادم شكا تنين حتى لملي ندن يعني ردي كي تم خوش خوي بيني وتم اما لوتي وكوشون الله ما ويك نخوشي كي بيبو بي برين جالت شندين تفسيري جوازم كرتو بو عيني خو بس يوكا كزور جات يك تفسير بو يك شدناك بو يفرمي انو شاين دي سنقصي جوانا كافرمي ولا يعجل المعيد المعبر بتفسير الرؤيا حتى يعرف وجهها ما بلنك حتى وجهك كيد زاني مخرجك كيد زاني مقدارك كيد زاني برسال لصاحبك هيك برسال لحالي لقومي لصنعتي لمعيشتي خشك برسال بلعشيين وكسي تلفون بوكا بو اوناك جناب بزان ري معبريك يزور قوري يكسر يكسر بلو بلو طاويمك زاني بشوني اونا خشك بحتوابيك برسالي ليبك منالد هيا ميردت هيا فلان فلان تازياتر اللي تيبقي بخل باشتر يعني وكو شو نالين نالين منصور خذيكي بينيوا برسياري لكسيكي مكفوف كردو عبي ركا بيوتو عبي نسب بزان ولا نسب ما وتي دي حرفا كودي شتشي ولا اوه دي حالة شتشي اوه دي دي جناب امير المؤمنين هل يستوى ولا شو يعني توش او شو يعني تيدسي خلافة اسلامية فالمل فعلا او خوي كبيوي بيني بوادر جمعو سبيتشي تفسير كردن وبرسيار كردن لشو يعني ولا تفاصيلي كسكا خير قد مثل مصول اقتصاد كان نشتيكا كجي او بي برسياري يبكر بوي حتى زانان وزان رحمتي خوان اللي بكاتي كباسي ام قايدة قد خوش بيسار ام قايدة يوادارم توسين نفستان دريش بيلاك المانش ام قايدة من زور زور زور بزروري دزانم كام قايدة وكشون الله يبكر بيكي لو قايدة قوراني كزانا بزار رحمتي إخوان اللي بيها بيشي قياد بيدها أما زانا رحمتي إخوان اللي بيه دفرمون جهجر أولا سفر ويا يعني لجمال ويا يعني لجلاء دفرمون أما هتزو ضرورة باس كدني أم بابتانش تعب زاني أم علماء لبرونا هاتو كمسيري كردوا آية أكري عيني اشتبيت بعيني تفسيري بيغمري إخوان عليه الصلاة والسلام شيري لبني بعلم تفسير الله دعيني الصحابة أو البخاري عاتوا مثلا بس الصحابة رضا رحمة الله يقول لسنني داري مياهاتوا شيري عن بفترة تفسير كاتا زور عصائي بيلات كاتا دو تفسير جي عواز بي يعني مون منكسك هات بلو يخوش بو كعمل قتونا ليلة إمام ابن النجار كتابي ليلة التاريخي بغداد يجريته لك عبراك كايك يبو لأمير كان بلو يزور خوش بو ابن نبهان هات دولاي أو الحسين بن البواوتي قرب المرأة لخو ما خيكي زور خوش بينيوا أمين تعبير بوكي أفرمي عم قصيك عم قصة زور زرورة أفرمي مذهبي في تفسير المنامات من القرآن مذهبي من القرآن أم عبارة لسليب وسماء وصحاني أزيز تعبيري رؤيا جهر لوتي هيك يقول ما مصا بس توزي كثير مقتبة أفرمي بأدي بلطيف بذكي بعلم كان هرب مزاني جاء أمال كيوه بينا أما قال يوسف الصديق بينا نا. من يق مجد عليهم هرش اللوتي او چون بلی توزه کمرش کردنی تیابه بلا حقیقته راست امانه هموی پیویسته بلا اینا کسی طلاو چویت ناخی قرآن و بستبیتی بخوت وانی هلسه قرآن کسی تعبیری خوی بستبی بفی راسه و توانی هر بفی راسه بیگه کسی بلوغه و بتوانی هر بلوغه بروه کسی بسنته و بتوانی هر بسنته لسر و اساس بروه کسی باشتقاق و بتوانی لسر اشتقاق و مادم متمحیر تیاه توانی بو عقلت بیگه ناکریه من یک نفر بینم بو أوي بيكم بمعبيد ألم أبيتو مفسريكي محدثيكي لغويكي اشتقاق زاني مفراس زاني فلك زاني أمانة كونابيتو بو كسيك ألين أمانة خريق بك لسرتاو بتاوي بيبقى بو الآين دا بزاني أم كسلة شي أزور باري ألين دا إسايت التخصص بينا لم باروها مشخة وكو بس بمو تفسير بو شوازك درجة بالي زوجو عن درجة ويام زانا قوري وزار رحمتي فايلي بي لقل قوري شعني اوتي لم سروا بيه طالما من بقرآن تفسيرك ولو اوتي توبهم تفسير كتشيو بيه باشقينا فرمي رضيت بيهم خوش دي فرمو تشيد بيني اوتي ولا قرما رأيتو كأن شمس والقمر عنك وتتكش افرمي زاد بلي خوش ببخواكي وكان عنده فرح بذلك كيف يجتمع له الملك والوزارة قواب ملك وزارة بيكجر كوكاتو أفرمي وهو لا يدري ما تأويله نيزاني تأويلك إيشي أفرمي ابن البوابة سايسب يفرمي وجمع الشمس والقمر كاتكودك ريتو يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر أفرمي وذكر هذه الثلاثة قال فنهض وتغير ودخل حجرة النساء ثم نهض ابن البواب ومضى لمنزله فلما كان بعد ثلاثة أيام حضر إلى واسط على أقبح حال وكان قتله هناك افرمی هر امی خویند و یکسر کبراتی گشت و روشت و دستی کرد به گریان و شو شوینی افتتان و وک او اندستی کرد به گریان و دایسی عباش گیانی درش شو عبستن پی چیه؟ عبستن پی اوی زنه رضا و رحمتی خواهن لبه کاتی که دفرمون مذهب من لفلانش فلانش یوازه لنو اوانه جاجی اوانه بس به فراسه ایشه کن اویش دوی لسر یک اصول نروه لسر یک قواعدی فراسه نروه لعلمی فراسه طبیعه دوای اوی که لوتي زلابي وكشان الله ممدوح سابوه دابيني هاتي بيكر سازكالي فيلسوفكان وانا يكم ايج دابيني لوتي كي قادة بس بفراسة ايشا كم ايج دابي لسريق قصور نروة لسريق قواعد فراسة نروة لعلم فراسة طبيعة دواية اويك لوتي زلابي وكشان الله ممدوح سابوه دابيني هاتي بيكر سازكالي

داخلي أيش بيجنوا علمك حتى إيش جواز بس ما في شيء زنا رحمتي خوي اللي بيأواك رجع ربوه ده فرمون مثلا إن كسي ضدية تعبير ضديك كما زور كل ساعة تعبير ضدي هاي مثلا شعر ضد شعر زي بنا لوسي شتيكي زور عجيب فرمون ده فرمية أن التعبير بالضدية من الوجوه الخفية التي لا يطلع عليها إلا الأفراد من أئمة التعبير بزعنا أو تعبيران كبضدي دكريت شتيك عكسكي أو زور ضرورة عبين يسا كم بو فرميك يكا لو شتو بوانيك أفرادك لأئمي معبرين نبي كزات وانيك يعني أئمي معبرين أفرادك استابدنا خوا برساركي كسيك دور وجد سلاوة التعبير يا هرناو بونا كي بستوى الله بيكني ملنا واقري الله قريام الله بيكني الله دلهم خوش بولي لو شي غنبار تعريف بضديك على أساس لو سريعت واني براي خوش تعريف بضدي هي جناب ذنية بين بدي زور لم علما بكري أو جابوا هي تعريف بضديكي وإمامي عبد الرحمن بن سائب كل ابن سعد لطبقاته هنا يبتيها فالنا زلامي هاد ولا يفرموي كاك رأيت في إنه كأنه أقرأ ثم يدر رؤياك والرأس تموت تنامري حتى إن صدقت رؤياك لا تموت حتى تركب البحر على نامري حتى أشيتنا وبحر ثم تموت قتلا تعيلنا وبحر جاءك وجدي فالما فراكب البحر فأشرب على الحلك فأشرف على الهلكة وقتل عليك سوار بحره جيرا ولنا وكشتيكا كجرا جاوك الكسيدو أي بيانبلي بوا خيري لك حزاقين وكشون الله يسوك اختبارا كان واضحي جاوكو هاني بيشوك خوزاتو عناتو كردبو تام حزاقين عماش حالك إمامي قادرية فرمي عفرتك لخلي عاتبو خلي بيني بوتي ولا جا ذابحا يذبحو ابنتها يذبحو ابنتها كسيك شكي سربوني على عاد أم تفسيري جرى أبو ابن جاب كيف يجي كذا المعبرين وتي والله جاء أو مذبوحة خير دسك لسر دسي ذابحة وتسر براوكا خير دسك أجر خائف بيت تشي أمنا به ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا أجر مملوك به أزادك أجر أسير به نجاتي أبي أجر أمير به ولا تكي زيادك أم جدوا أي في أنا نقصي أدر شو كبو أو كذي جاء عليه كسي روجا قلت قربان ب نابلسي انا يعني قربان رايت امسكت قوس من ولا لخوما قوس وتيريك قصوت ناوي اقر اكسي كيتو بالسوق وتوش متاع كان وشتكان لنا وبازارا عرزكي وعندي زار اي بيك لنجاري لو شي زريري كي اعميك اي سكرتو تشي ناردو بو بازار بخوال لو شي ني فيك يلا والله يكون مالي ثوب من ناردو تاع عزم بي ام جيش تو كزانا رقم دي دي ولا تفسير كيت سيريك قوسي بالسوق كردوتو مس بي ليزانين ليز عاد بويا غير بس انا مس نكاتي كركسي كركسي كيبيني يصارع انسان فصرع فهو مغلوب افدني لان الصارع في المنام مغلوب أعموش أنا كزانا يا نظار رحمتي خوالي اللي مكاتي كديكن هل هم يجي أوازا ما بس بيش يخش بيسان ما بس بي أوي أم علما أسانية أصول كان يجي أوازا إن جالي وعيتو خرندوتا ذابح أوي كتي جالي وعي بمذبوح تعبيرك جالي وعي مذبوح خرابة كتي جالي وعي إيشي كيشاك أبوي كابراء قاد بلا ابن سيرين ناوي همام بو ابن بالدنيا يجريته ولا ابن سيرين يوتي قربان والله زهرنا فرميشي فمن رأيت كأني أنفقت أمذا بيني باوك من بستوة وجوان سربري إذا أمزورنا خوش أفني ابن سيرين فرمي وما ذاك الحبل أو حبلة شيبو كباوك تتوي بستوة قال والله حبلة هي الرجل فرمي باشا هل لك عليه مال أوي أوي أوي أوي أوي أوي مالا يقول بان نوالا بلان دايكم هندي مالي لابو وفاتي كردوها لا يباوكم بو إسك وفاتي كردوها من قلتوا ما تدسوا مالك إلى إيمان دفر مي باشا أو حبليك باوك تبي بسوته أو مالي أو مالي سيلدسوا أو حبليه بلان أوش كدلي سرم ريوة أفرمي أو برو شاكي جنابت أو مالي شاكي لقل باوك تهزورك لا أرى والله قربان حبي ما يخو إيدي ونخز باتيكم على يد خمدنا لخوك تزور شاكي ما بس شاكي واهي خوش يستانم ظاهري خوك نوعيك باطنك نوعيك ترى ويزور ضرورة جاري اشتبكي نصر أو تعبيريك إمامي أو عبارتك إمامي ابن قتيبة رضا رحمة إخوة إلي بك للسلطة وبوية بوية باسك لدي بوية وفرميتي خلال التعويل زور الله المكان أو شتاني بيوستنها علمي تعويل لبي تعوك بزاني أبي

0: Dana kreat balkur daka arib buket do hatta ala mani wai ba yakashia ismahu ya mar rumana pisar na najiki anjari ya ba dakhaw kawra pe na khosh ala to mana ala de ala na khaza kam zam shi ikhaw kaka khu ema ras ar ru'ya ghaiba ras ar ru'ya il meki ukushon ala sharawe bas khona kre min bizarim janab shi tawi la sar awwa jat tafsir kam ka qalbi tuabi ama jilek dura wa abi ba qalbi tuabi poshi ناكري من بيد ناخوش بسيار اللي كم آياتو حمد دي من عبد ايان زان انا فروم بسيار كلا اسمي لنيرو ميكي لطفلو بلوغي لحرو شريفو وضيئكي لإيشكي تعوي شيبكي حتى يخرجها على ما هو اليقو بالرأي بقوي بيه يعني بسر كل زان من تفاسير آت وزان انا فروم بقوي لسر اليق تدين وجه شيبكا ام تفسير لي اما زانان بمشي وزق الله رحمتي اخوان لي ايش يا كردو حتى الان مثلا ابي وريا ابي ريكا يكي انا ما وصاني عزيز لي وسباز بخوا زور دوله بلا ببروي زمان كام علم دخل انه تفسير كانت زور جوان دردتي زور جا شيطان فيلتان لي دكاتو بي انواع يا بيدو ابي كم عبيري كي شار زي ابي اقاداري او نقطه ايش كي بويا امام قادري دي سانا فرمي وينبغي للمعبري ان يترك التفاخر خوزان ابي اغير تفاخر بي خوش بزرزر غلطك كغلطك بزان اخوة پروردگار بي خوش بي ايناها مجاري بي بيكي بي بيكي بي بيكي خوت لي اقوري بي اي دس دريجة كيلان او دسو او عرزو او ماتشو بارجم لين انايك زور كزو اقوم رابو زور كس كدس يا جين سارتا كابلا ايكي دين دارو خواناسو بلان بمروي زمن او نعرفتي الرشوروت وخلقي داما وطارا ولا بردسي سيقي بيبو ورده ورده ورده ورده قرية انكر بساري او قمرابو دعي لو جنيك او داري انا خرابتر اخوات عبيري خيوش اوا يا قول اخونا راسك يسري خلق زاني اقاو ليان نازاني خيك تكي جنابت سيدي خود تكي جنابت كنجي اوازي لقل اوا ورده ورده ورده ورده واد ليدي اقال لخود نامني كاتك زاني لقل اوا وكوشون الله اقوري بوي افلمي فإن الفخر يوقعه في المهلكة فمن فخر كردن أي خاتنا وقم رأيه هلكة وقويا فمي لأن فرعون على سيك فرعون كاتك فخري كوتي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أهلكه الله بالمفاخرة فأغرقه أجر أخو الشيء السلام عبارة دعاء فرمي ولأن كل علم فرمي ولأن كل عالم بفن من العلوم يستغني بآلة ذلك العلم لعلمه فرمي خلا عابر الرؤيا عابر الرؤيا اللي ادرك همو كسكاتك تعبيرك على تكوي ترينا يا فرمي امن بك فيسي بكتابه وبحديث الرسول وبامثال العرب وبالابيات النادره واشتقاق اللغه والالفاظ المبتذله وان يكون مع ذلك اديبا لطيفا ذكيا عارفا بهيئات الناس وشمائلهم فرمي ابي اوكس اديب به لطيف به زيرك به هيئاتي خلقي وتشوازي عن بزعني شمائله فضله شوازه وكشان الله أعقاداري تفاصيل يعني أقدار وأحوال يعني وهروها أعقاي لقياسه حافظا للأصول وهروها أصول شعر زاني أفلمي بولا بلو أمكسك تعبير رؤياك أبي بحمو شوازان إشكال دعي لقل الله أخو الشيستان مو عبارتنا بيرنشك أقريكي لشتيك زور زور شعر زابو لقل خوا بس يوبيك لسري بروا وزاني إخوة بروردقاء قرقاء خيري ليكردوتوا بائرة وشم الله كسي أقربي أبي بعالم أبي لها مو المكانة تفنون كابلا ما قد كسي اللي يكشتابو بعالم وتوي بيبغي متخصص لو اشتابو خرج أو دس ديا بلا ما قالوا عن نقطة بيزان عزيز وخش بيستان ما وصاني بغز بما كنت تعيب يديني نفني ولن تغني عنه معرفة الأصول على أمهم أصل فرع فصلي بوم باسكر دي سودي بينا عقيني إلا أن يمده الله بتوفيق يسدد حكمه للحق ولسانه للصواب إلا ونبيك أخوائي بالوردقار بي وكوتشون الله دستي بالاي بس ابدا بينك توفيقي بدا وهروها رشتو حقي بيني شاندا وزمان يجي رابيني لسر راسي افرمي ولن يحضره الله تعالى تسديده قايبر ودقارش او توفيق تسديده بيكاني ناتاتي حتى يكون طيب الطعمة ابي اقاد حلال وحرامي اتابي بمعبير هرشي اصولي سرزوية بيخوانا تامي او بارينا داك بيكي حلال يا حرام هي من الفواحش تنزلان يكرمكم الله أكري كسيك عفتك لا خويك باس كردوا كسيك كدعي ديت الدعوة يا كسيك باس أكري يا كسيك نشيني كان نعيبا ما دم توب مخوابو دركوتو أم عفت فاسقية فاحشك يبلاو كيتو أو كاتتو نقي نبوي وطائرا من الذنوب ذنوب جنابتو ذنوب عام فرقك شكت جناب الخوي بروردقار غيبياتي دنيا جي بيدايوي ئەبێ پاک بی لە تاوان ئەمانە لە هەموو وەسڵانی کە بۆمان باسکردی گەورەتر فئیذاکانە کەذلیک ئەگەر خۆی پەروردگار تەوفیقی دا و تیایە بوو ئەفرغ الله عليه من التەوفیقی ذنوبا وجعل له من مواریث الأنبیاء نصيبا أفرمي خواي بروردقار هرشي توفيقه بسريا ايرجيني وخواي بروردقار دولي دخاتا ولا تاوان وميراث انبياء بيدا داتو ديكابا بشيك لي لميراث انبياء قرب كسر مشي وازبر باورك يمكن اصولي زانا غير رحمة اخوانا لبكاتي كباسي تعريفي وتعبيري رؤياك اما اندى معقدة اما اندى زورة اما اندى قياسة كاني جياواز اما اندى انواع كاني جياي لذلك وخم دخوم أمهم وزورة بوشي خلق أوان ده بيني عزل لك علميان بسادي إشي تيادادك لذلك جو خوم بوا دخوم كبو أوان ده بيني عزم علمي خزمت ناكري يعني علمي خزمت زور كرا وقيناك خلق يقصيت يا أبكان زارجاج كنا صوتي وصولكاني واضحة وخلق يشي تياني مزم علمي لقل واكا وصولكاني جياوازا وكونا كراواتا وزور شويني هي خزمتي تيارا كراوا زور با وكوشون اللي أرزش كمي با وكوشون اللي خود پروری قصه ایل سرکری موی ایمه زور ضرور ما وسانی بودست اگر ایمه بتوانی لدوائی اوی که خواهی پروردگار توفیق بخوا ماشتی که لیه بزانی ام عیوز و حیبت بینی اوناو ساحکه ام علمه بکینه و بو علمی که زانایا نظار رحمتی خواهی لیه باسیان کردوه او براسی فیدی جنبی جناب لسر سلکی من هاجه و سنته و رجکه و ربازه کی پیغمبران علی نبینا علیه صلی اللہ علیه وسلم جایی که من سلک طریقا سلكيك ورقيك علميك الدرت ولا علم الشرعية كان كأم علم الشرعيش وكجاريك كشر أذكر لخزمت أنا وإيساج إليم علمي عالنية وسيلجنية غاية زور شد هيا إيزاني بيويسد بشتي تربوي بلا أم شتا بيويسد بشتي تربو أم نلا برخاتي أم شتي تريب يبزاني بشتا كاني تبزاني بو أم كأم بوخي غاية مقصدة فيربوني زورك لا اشتقاق ولا أديب ولا لطيف ولا فراسة ولا خو ولا هواجس ولا تعبير من تقسيمات وقسيمات إذا أنا أنكر بي أنا وخزمتي علمية تعوي كفير بي لو كان خايبر وردقار وشداب عموما خايبر وردقار همولا فارز راوك إن شاء الله صحبي أزمي الحمد لله رب العالمين
1: جزاك الله خير من أسأل الجزاء من صيب الرئيس من صجر الناس عن كاته هي بوردقني في السيار و...
0: خزمتي أنا
1: سأفراز بي يا ربي السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
2: بونا لخوني أويك خيبة أوينك وبينيوتي تو فاريك الدسك وتو خواردوتا جا أمجور خوات تسوديك ديور أجري يعني تيتيا هي
0: يعني
2: بونا يعني لسادي ما برسمتو هني فارد بدسك وتو خواردوتا كلا أبينا كدا بس
0: كتخيل آه فما دعي تفسيره كم بيقول خوي إيشي عبيله وني بلا خليك كده بس أخذ كثير بوك التعبير كا على توي كشيء كده إيه كشيءني الجيجن تلفونا كا خوي ولا لقى خزانة كشيت نبولا صار نوي كور الجيجن لقى خزانة كشيء معلوم هذا هو تعبير نية أو تعريفي حالة أوي تعبير كبك بس كابريز أنا باسينا قال بيا مدي تواكي فمي بلي فمي ده أو تعبير كيتي بس لا نية ناوي لبر خالتي وي كبلي أم جورم بو أم كسبو تعبير كله بلو حالي أوام كسي أوام بيا ولا بروا إيش كيجي أوام مسي بيا ويا تعبير حوال كذي أوام ذكر بوما أول بروا باسيا أنا قبل تعبير كيا ويا جناب البتاقتي هاي سوزور مع مصطفى زين باتوش كل خونا زين عفتی تلفنی هم با کاله ما از اول خون بینیم با دو پیش کو. حالا خوش که کم تو شد نکرد و حالا نخیر. حالا دیشالا پیار پیتویه. یکی خون بینی حالا ما از خون بینی ولی خون مارک بینی. حالا خوش کی من ولی عالم زنی که چایی لیوی. یا حالا خوش کی من یا عفتی پیار پیار تلفن کاله ما از اول خون کمینی ولی خون ما مثلا سحر میکردم. حالا دی تو قرآن زور خوانی حالا نخیر. اما انا تعبیر نیم بتنی. نعلم أما هي جنية بس أما تقديمية وتعبيرك تعبير بديتينية لتعريف حال رأس نوعك بس خودي تعبيرك النتيجة نجم قديمة قديمة كبديتين لو حالك يبي مناسك بشي كيزوري واه بشي كيزوري نا هاي هر تعريف حالك كبديتين لتعبيرك خليك يبي وبيني ما مصمم نخون بيني تواي بلدي وخون بيني بيني لبروي واي أما أكري أنا جار تعبير بي أكري أنا جار تعريف بي أجر تعريف بو هبي تعبيري بوكي أجر تعبير بو أو غنية لا تعريف بويا خەڵکانێک کە لە زانایان باسییان کردووە ساپێنە بۆ تعریفە تعبیرەکەی ئەمێ فەرمێتی تعبیرم بەم شێوازە کردووە لەبەرەوەی تعریفم پێ کردووە نەک تعریفەکە تعبیرەکەمێ ئاوە حاڵی ئەمەیە دانەیە دیش ئاوا بوو لەبەری جیاواز بسی پێی ئەوێ هێنا ئێمەش زانین ئەگەر ماڵێکی فرۆشت بێت بە تەنها پێناوتێ تعبیر
1: جزاك الله خيرا امام صاحب محمد قادر فرمو براكم امام صاحب محمد قادر
3: السلام عليكم امام صاحب ورز
0: السلام
3: امام صاحب ورز اوتد خونك تنكسك دي بيني بهاري كشي ما نعشي هي
0: مالي
3: دا توم زاني امام صاحب ونونا بهار كسي ما نعشي هي ما نعكي تون نقرأو كسي دي بون جد
0: ابي حالي بزاني ليش دينا ابي او كسا حالي بزاني شوازي بزاني كتون الله براسة بزاني چون الی اگر لخودی تعبیر کی بیه کمیل جانی بزنی آوانی که درخوش است کم که مثلاً ریاضات هجی زیر کن مثلاً پیان شش کرتی پیالی بسیاری یک و یکسر نتیجه پیان الی اما با تجربه گشت تو مرحله معبری نیجوان یعنی لو دقایق کسکقسا کفونتی صوتی خودی تلفون کا شوازی مرحبا که کسلامی کلی اصلابی کرد خودی جزاک الله لقل بارک الله لقل قدر الله کسی بیاقبه یعنی شعبو همو شکان یکا ای ازمانی هولیری فارسی کردی له شمن تقیه کای قبیله ک لم دقا ک زلامک تعالی سلام علیک ما وصل شونی زلامی معبد لو دقول الو تعبیری خریب وک تعالی خوافس ما وصل یا تفسیر معبد اوای براک اما ک شیک معبر نبی تنها او شیک هلا بجری نو قسا ک زلامی معبد حساب بو تونی صوتی جکا ترساو ترسیتی تیرا چون قسا ک ایشی سی خو خری کیچی برای بوش آموزی آواز. او برای گروش که فرمودی مثلاً سرکی تابون پیاده.
3: نه ولی ماست برازیه گم ماست گروه با بلای دستخسی جناب دبی لازمه با کسی معبر دبی علمی فراسش بزنید.
0: طبعاً مقصی من نیه ولی دستخسی جناب. ولی را ولی برای زنان یکی کلو علمانی که باسی انجام دادم درسی دادی انشالله باسی فراسش را که مخصوصاً یکی کلو زانستانی که زنان فرمیانه لما صادر معبرین سیدا مسیاک. چون پیدا نکردم، باز من آمود و تم آمهم و علمیم باز کردو نکری من بلم هر همویه دیت دانی اوجا تعبیر کی؟ اگر وابه دو معبر در نکری ولی همو کونا. بلام اکری یکیک، بس فراسه بزنی، بس زور جوان بیزنی، بس تبیتی او به تعبیری خو. استا ابرو ل شامله، ل اینترنت، ل پیزکانا بنوسن. تعبیری خو لگل علاقی به فراسه. زور درنگی تنتیجه. بلا مو کسی که هر دوکان زنی هر اصلا پیشی به اعتباری اینترنت و شامل و مکاتی بکنی اکثر نمیشه یک کلا کوما بود یکسر وشیه که اوتی تعبیر که یه خاطر سر زمانی پیدا کرد اشتقاقی لغه لقل خوا لوتی لبازار کان کتیب زور دست نکه اوتی بیار نه لمنیه پر ال کتیبه بلا او دری هنری که کسی کبر ورد که ال سر وی بلا ام کتیبه بو اوی او کسانی که لغوین من با معبر او کسانی که نحین من با معبر ام جور تعبیر انا رنگ نیدو زیتو بس خودی بکنی جالب کنی مدام شش شارزه لحوم لاصولی خو یکتل بپیتو بو بوی واجبه همو کس اصولی خو تعبیر رو یا بزنی بلام همو علم کان بزنی تعویب بگی با اصول علم اکری ببی همو علم کان بیک دولو علمانه تنها کسی که قرآن شارزه بی راست خود تو آن تفسیر که یکی که سنت شارزه بی تو آن تفسیر که یکی که اشتقاق شارزه بی با ودیا بی تو آن بیبات سر یکی که مثلا فراسه شارزه بی بیبات سر اکری نوش منظوره و خلقی کش دور معنیه که مثلا لو چه نام گروپاتی هایی بی مثلا بشک لو علمانه لو چه نزانی قرآن بخونه تو بجوانی بلان تفسیری واکا زوره لو کسانی که قراعتی اشی صغره و کبرانیه اکریر بی مطلبی بی مده صعب لتفسیری خواه اما بوائه و بوائه برو ام راسه وک او قرآن نازانی بس ام تجربه هی شارزه اشتی تربوه واقعی خواه کو سرناسی که خوی و کومله لتجربه تی اکل کرده لگل کومله اشتا بوی دروز بود روناك لي كاسيا منعك الى التعبير حتى الى تعبير خواك اليوم شتانا بزاني تياكو بيتو ملكو بيك يقلو شتانا بس بشرتي التمكني تيابي او اتوالي تعبيرك
1: جزاك الله خير
0: انا كابراك سياري كرلا ابن مسيب او خفرو افرمي او اما هناك يبتعو بسياري كرلاك مانصا مسلم فنو رأيت في النوم كأني اخوض في النار من لخو ما بيني ومك أخوض في النار وهذا بنوع أقرأي أمور فقال له إن صدقت رؤياك أقر رؤياك الرأسك لا تموت حتى تركب البحر نامري حتى سوار بحرك ثم تموت قتلا دعي دكجري أفنين فركب البحر فأشرف على الهلكة وقتل أو ليك بنود ما البركة
1: جزاك الله خيرا امام ساكا وفر مبراجان بس بس كده
4: مام ساكا السلام عليكم لتوابي درسك جملة ونبو كخيوك تبقى الأصل بيتا دي مثلا كسك خيوك ببينة اياشتوا هي كسك خيوك ببينة وكخوي يعني هل خواك رمزك إشاري اشتاق هبك أو خواك وخوي بيتا دي يعني دراي مام ساكا اشتكيواي نبو كمن جملة يبلي خواك وخوي بيتا دي هات شبهاني بشتش كعايا أو هي خيوك بوشوك وخوي بيتا دي عن الناس فاس
0: تعبيدين ايه
4: بله بله يعني بله
0: بله زوره بله شيء بس وانا كمان لسرواني انا تواني نيقوا انا تايبت كين بو خلانيك تعبيدين هاي واقعكي هرويك وكوشون اللي هي طال القرآن جاهز شون انا ومكو زوري لفتح وانا بخو بين راو واتو تزير وكوي رويدا بس وكوايتو بمبلي باسي مثلا وضوء بو وانا كبين بس كمان باسي وضوني باسي او مرحلة اوج مرحلة كي تربية اينا قبل جيت بينا قبل ما وصل ان شاء الله الدنيا يا باسي اكتر يا ماسي
1: ديت إن شاء الله براك وبركات ديت جزاك الله خيرا امام صابو بكر امام صابو بكر دسي برسكت بويو امام صايد ديس احمد فرمو براك
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة
5: الله
1: وبركاته
5: الله تعالى زي خدانك والله تعالى خدان سيارة امام صابو
1: بكر امام صابو بكر صوتك اكتو تقول امام صاجان اغير اكتو صوت نوزيك اكتو
5: الله لما خوش امام صاجان اسا باشا
1: فرمو براك
5: ما مصدق أنا وانيت يشوف خونقيم ابن السيرين كأخذكش ولا أي كمان شو الناس تري وبا ابن السيرين شو بحاجة رزق اللي كده وأزيد نبيت الله عندي لك ما بيكت أكو فايدر ناس
0: ما أبراك أبو خويدر شو أما جيش ما بيك بقرر ما وجروبا كا ومن ما أول أنا وجروبا أبوم قدري خوي بروزجار أو كاتك أو بسيارة بكرد وكو شو بلي حفتي أكسير مكر معلوماتي زور زور شو أنا بعز ذكري هو إن شاء الله نو معلومات تشتاني كأنو سلي أقاداري بك
5: الله سبحانه وتعالى نفسه تمكن دواء أو يكوار ريطي أو خشر وتتعم بوشنية اللاميان بنزيك ترى أو شاطة طاوة ترى ويا
0: بارك الله
6: اصلا من جدي پرسیار وکم والله نه تو ام صاحب
1: والله ام صاحب کنه زندس بر زکات او دنینیه
6: سلام
1: علیکم علیکم السلام ورحمه الله وبرکات
6: شلون مرانه باش ما مصباح
0: فالله وشانكم برکات دار بنیار
6: ما مست جنابت باس ثلاث صفاتي شي معبره ذكرت
0: ملك
6: لو انا اديب لطيف ذكي عارف الشمائل والاقدار الى اخره حافظ للاصول
0: ملك
6: بلام شرط اكتناء بشتوفيقة لنا رب العالمين بها يستغني بها هذه الصفات أو أنا بيشتر باسمك أو بالنسبة إيمان داري معبر فكيف كسي غير إيمان دار قابل الصفات
0: تانية تارك دوبارك تارك دوبارك فرمي يوكو أمالا شرط ما باسكر بلام شي
6: أو معبر عالم با أديب بلطيف بذكي بعارف بالشمائل والأقطار حافظ للأصول أوان
0: الدرس
6: بلا مقرهات رب العالمين توفيقي دا يستغني بهذه الصفات اللي ذكرت حضرتك باش
0: نعم يستغني به أنا أعلم
6: بلا
0: طبعا من دارتك هيتي مني ما يمكتبه ما فرمي بلا. ولن تغني عنه با أوانج بزاني أمو يتيابه سودي بناقي يعني أقر خواه توفيقين أوقسك
6: ولن تغني عنه
0: ايوه تسودي بيناقي يعني معرفة الأصولي
6: توفيقي لك نبي
0: اي رحمتي خالد
6: بلى او بالنسبة ايمان داري ادي معبري كافر
0: معبري كافر ايش براخو شو يستقم رجل وانيك اما جمع بكر وان كسي كافر كريه التعبيري هبيت وخواقي بيت تجيه وطمان بلى بلى او تعبيري او ديكا باعتباري او واقعي كهي لقل او وكشون الله توفيقي كخواي برورد قرباسي يكين دوش تيجي عوازة شکر کسی بی باور قد نتوانه کسی رشد که بره گی راست یعنی کسی که بی باور به تعبیره که بکا پیکانی حالی کسی که شپرزه که نایی که بره گی که راست و حتی اکره کسی بی باور به تعبیر که درچه بله بس بیوتره معبیر لای من نخیر لبنوان شرگی کسی درو که پی بود که دروزد هر وقت شون کسی راس کابینا و تر راس بو صفاتی عابر بمروری زمان بمراحل پیدا کی اگر دلی پیش اسلام ها بو نویا ناو دو اسلام او شرط روشتو و بتنها بذکا انسان ناگات حال امامی این قصه زور جوانک امامی ذهبی کباسی يعني كان من أذكياء العالم فرمي هيك يقول أذكيائي سرزوي دعية فرمي شيء لدعية ترجمة كيكا الله لعن الله الذكاء بلا الإيمان يا لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلادة مع التقوى لعنتي خوال الزيركي ببي إيمان ورازي خوال التمالي بي لقل تقوى لبنوا أقر بيمضلي آيا بي باورا كري تعبير كاتو درشي ألم بلي آيا أبي بلي معبيد نخير بناي معبيد هر وقت شون کسی شارزه بیسه مستشرقین زور شارزه لحدیث بارد بکنه اون شارزه زور خلقی خوما شارزه نیه بلان آیا پیدوتریم حدیث اخیر به همار توازیش معبیر بناوتی معبیر بس آیا کری راس که بله بس همیشه نخیر و راسش که توفیقه که لگل آیا بو برامبر نخیر
7: بلان وکو نتیزه لبو بابلین او کافره أمنا إلينا لين معبر بيبلين ذكي كتعبير لبو رأي كد رأي كشر كافرة نتيجة كهر تعبير ذكا وايا
0: هناك بس بينا التوفيق إخوة هناك خو بينا التوفيق إخوة أروك وشون كسيكي كاين كاين بو مقر رازنا كن ساحرة كان نايبيكن دجالة كان نايبيكن مقر أما أنا كدي بيكن أكريم إيش بيلا يوم التوفيق إخوة نحن لكم ملا غلطة يا جا جار راز ذكا أو جارة حل صنقان دني إسلام بو كسي خراب لسنوانية شان الراز ذكا وشان الدروكا بشر واتيكا الا کاین چند جار راست که و چند جار غلط که صد هزار جار راست که یک جار غلط که زلابی بر او باوری برد همون تمنی غلطی کرد. لبرو مقیاس لای اسلام اندازه راستی و غلط نیه قرصی حالکه قرصی حالکه یه بی باور یک غلطی کرد اما اند قرصه کاین هزار سال راست که یک غلط که اون اند قرصه یفرق بین المرء و زوجه دو جنوب یا ولایک که یتی کتای ایت هم متمنی بار راست که. اول موضوع که باید کاتی خوای پروردگار یه تسلیم غمری خواهد ای صلاات و سلام. افرمی حبش نگیریات و ادبی. و ما هم تقوای الهوا دی. بلام لیج نقطه افرمی یکشد. ولو تقول علينا بعض لشیل الاقاوی. ثم لقطعنا منه وتين. وتين رجی دلک. آو رج دل. بزش کان لپی وست به رجيك لسر زمانايا اقر او رقب بشري لسر دلا زمانايا تقو هرجيس لبرخاتي يق غلطي او برامبر مليون غلطي ترى كاهين معبير جن اواني ايج لسر غيبياتك اقادار بن غلطي اوانوكو غلطي خلقي تر نية
7: جزاك الله خير مامس
1: اقادار
7: بن زادت
1: مامس جزاك الله خير مامس ابو بكر باوكي معواف مبراجان
8: السلام عليكم مولانا صيام.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
8: الله فداش خير ما كارب. مولانا صيام. أجل تجارب كم برسالة بيت مولانا صيام. لباش لو يك معبر أو كسيك خواكي بينيوا خواكي بو أجرته وبرسالة حالي ليك وكم لك مسائل كلا وجه نام تفرمت له هل لا تلفظي قصي ولا سرت قصة كردنو يعني لحالي كيسي خوبينه. لدواي أوانا أكريت معبر دو ليك دانوي بو خواكي
0: خوبينك هبدنا وصا. أنا براك وجه نقد وجه جاري وعيا ألم عفت يعني هنا وتصر هزار وجه جاري وعيا بينج وجهات بينج راست.
8: سقط طعام وصا يعني سقط من اللي رأى أكيد لباش حال صنعني معبيرك بقعد بدو حالة كبزانة أما دو حالته أجر جش بمدو حالته بتشون لي تشون هولبا يكلايك عنده. لپاش حسن گردنی حالی خوبینکو اوی که چونالی همو ریخم بگیت برموی
0: او که تا هول با پرسیاری لیبکا پرسیاری زیادری لیبکا اگر گش به نتیجه به پرسیار الحمدلله اگر نگش به نتیجه اولاترین یا پیش خواه بسر کمتر او بلی یان امه اگر امه نبو او یان او عبارت زور باشه معبیر بکاری بین اگر نیتوانی جواد جمع که بلی لم دوانه بدر نیه لم دوانا بدرني اگر دوانا كي كان خير بو كان شر بو ان شاء الله خيرك يا كل السنه تاع وحتان لزناني معبير فمن السنه كسك خوي جباوك لطبقات السنه كان تو خير ان شاء الله لحديثك حديثك عندك اشكال يا ابو دشكو معبرين عاده تفسير كي تفسيري خيا بكره فمن انا خير بو كان السنه عادة هول باب الشخيرة كبيشين لا لا برخاتني بركتي أحاديثة كان كفرميتي بغمي إخوة عليه الصلاة والسلام أما أقر هردو كان خير بو يا هردو كان شر بو وقماني جيهبو لويك كاميان زكتل لكاميان ببا برسياري بوين يعني بنتيجة نتوقي شكا باب اختياري بيغلتو باب اختياري بيغلتو بل أمان يا أمان يا إني بخاتة إيكي كان وكوبا شافعي خيان بينوتان أم خوا إن عاش هذا الطفل يعني إن عاش هذا الولد أقر بطلمنا مثلا تجارتي كردو ام خوادو عبارتي تي كان مثلا قرزار بي هي كان مثلا تعبيرك يا كزياتر مالك زياكاتو كوتيت دوريان كوزوت بسيار ديكون ديجا بو دوز نبو نازاني طبعا خيرك با جوابي كي بلاي دولمني با لوشي ام كابرا خيري نغا دولمن بي فقير بي لوشي قرتو الاخوه لو كاتاتو علي اگر ام تجارتت ابمشي وازان بكي تو بي بيتروا ان شاء الله أمل وياك خير وإلا راسيته بملاي ويدوس نصيحتي خويتك أو اختيارك لبينا أو فقتريك.
8: أسجان خشمة أسجان الله قدش خير بات بار.
1: جزاك الله خير ما أسجان. نبراس الفؤاد فوق بلاكم.
9: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليك السلام ورحمة الله.
9: شكر باش ما أسجان الله تعالى أفتن فارز يا ربي. الله تعالى خير إني في يومتي بك بنسيبها.
1: الله شاهد بارك.
9: رام سعیم من چند پرسیاری که خصوصیم بود با جنابتان، جا کشیک من که هیئت ملوتیم شرایط اسرائیل و ایران کرده و که من محدود کرده بین تو بوی که پیام بدن با غیری خوامان، وتم ممنون تابم اگر پیام کم بوده بنی، انشالله بهم که بیم بتوانم لگرت عنا قصب کم و پیام کانت عنا ببینم و پرسیار کنم کم.
0: ای فرمیل خاص و من اینی،
1: ما سعیم بر زر بمان رجلات بودن. قلت واحد التليجرام قلتهم كأو كاتوهين عن جواز الأيام هم وكوكات إنترنت هم وكو يعني محدودات يعني هي.
0: إيه باش برقو برقو نعم بقولي صبر.
9: دي باش ما مستعجل فقط زحمة كيش إن شاء الله. هيك بقول بني أبوي كم بتفهم بيوم كم فيوكم شو كم نتفهم لقلي أبوي وانيكم هذا جناب ثان بيعم بو من ندان جاي إن شاء الله أو برسير عنك هما مزاحم تعلم إن شاء الله بدل تاني برسنت أو كل خميور.
0: بس صار صبر عدو ركما بسر لطيف ما وصلنا ونعم بنا عربي برايشين حالي.
9: خواهد داره خیر با تو مسیحیان دست خوش بیا خواهد.
1: امروز اکلافم مسیحیان.
9: لطفا پریزیم.
1: لایم کرد نمایم مسیحیان اگر دعوتی خود پیشکش کی لحظ مرتی.
0: ولی ایتی منی برای گور کنم خوی گور بخاطی گوری خوب من پریزیم که دفتر کاسه فراسن بلع من یک آموزگاری نیه تنبیه. آو احداثانی که لواقع آبو اردا حتی اتوانن کر تعبیری عام که پیوندی به عمومی ایشی ایمان دارانه و هی. كم يعني وكشون الخوتان اللي بارز نشاكك إلا أوانا نبي كزور وكشون اللي روتشو شكرا ناكري التعبير كي تو أقاد لعوكي شي سياسينا أهل بتساوكي وإنكي لبتساوكي وكابراش إلمكي لبتساوكي مثلا شندين خل تفسير كرا وزور جاربويك فلانا شتشي ليديتو فلانا شتشي ابيتو فلان واي ليديتو هيتي وانا ويهم كانت خوي لخليج بالملايين خوي عمويك راينو لسرويك حوثينا ميني ويمن أصل أساسي نبيهم هزاران خومان بيه لسرحوا في إيران كنامين انهرتنا ما يفيقدرش أو زمان أجبه هندي ما وصعمه وهندي مشايخ موقوبة البوشة عزانية بلا مكان أستاذ لسرح مثلا غزة وإسرائيل وإيران وملات أنا خيرك هي أقل لبراي بشوك تاني ورقرن أتعتوا أنا كمي لنبابت أنا بيان أدواء وتا ويكا مثلا ما مصاني برزك لهم خلال أمان بيكن بو أواني جيب يلا بو خلقاني جيب يلا مثلا كالهردو زاوية كائشكا من خوم قد نميرا خوم بملن بابت أنا كباورك زور جار رونج بو زور رون بو بز نميرا يعني توزي جرأتان كم كانو خير تانك حد سنن بيستوها بي ملا ميال دروز بي فاي يورا ملا باريز بره
1: الله تعالى قداش خير باتو لدنيا و لقيامت بجدوان بريز بمن دازة اتفاق إن شاء الله ودرسيام شومان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك سبحان رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت یک برنامه کانی پیشکش دکات.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برزان خوشوستانم لخزمت جیانی هاولانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و آله و سلم جیان بسر ابین خوشترین جیان او جیانه که مروفی مسلمان لگل دلانه که بسری ابا که قرآن بسر او دلانه ده هاتو تخواره و لگل چاوانه که جیان بسر بره که چاوکان بچاوی سر پیغمبری خوایا صلی الله علیه و آله و سلم بینی به اما لخدمت زورگ لهاولانی خوشویستی پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم جیان من بسر بردو مصعبی کر عمیر، معاذی کر جبل، ابو بصیر، ابو ایوب انصاری، خبابی کر ارات، زیدی کر حارثه، زبیری کر عوام، عماری کر یاسر، طلحی کر عبید الله، ابو ذر غفاری، ابو هریره، حذیفه کر یمان، سعدی کر معاذ، حسانی کر ثابت، عباسی کر عبد المطلب، أنسي كري مالك، فاطمة الزهراء، دحيي كلبي، عمري كري عاص، أسمائي كشي يزيدي كري سكان كبيئة وترى خطيبة النساء وثار بجكي جنان، أبو عبيدي كري جراح، عبد الله كري مسعود، أبو سفيان، مغيري كري شعباء، أسمائي كشي أبو بكر، سعدي كري أبي وقاص، سلماني فارسي، سعدي كري زيد، بلالي كري الرباح، مثناي كري حارث. امرو امیو لخدمت انا چکه ما کوتای درس من لخدمت هاولانی پیغمبری خوای صلی الله علیه و سلم و دوات درس کی نو درس بیکن لکوتا درس حزم که بچین خدمت جیانی هاولق له هاولکان پیغمبری خوای صلی الله علیه و آله و سلم ک افرت یک زور نوی لین را و زور من خوم نام لنا و افرت پولاینک هندیک فرموی انا فرمي أنا الشب شير بدأ سكيب شتي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم عندك فرمي أنا أو أفرتي همو صفاتي كمالي بيواني تيابو يترزور وصف سناي أم أفرتك كراوة أم أفرت حديد وآسنية بريتيل أم عمارة أم عمارة ناوي النسيبية زور كان لكتاب كردي أنا سين نسيبي كشي كعب نسيبي غلطة نسيبة أخي عندته نسيبي كشي كعب أنصارية خزرجية لتيري بني خزرجة شكو أنصارية كان أوسيان هي وخزرجيان هي أم لخزرجية كان تنهاء من دنيا أم هاولا برزا بلين أم يكك لهاولا كاني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نسبي لقل نسبي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لا أخوال كان وخال كان يوتيك الأبنو طبعا عبد المطلب بابيري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لبشي خالكان ودايكي ولقل خزرجة تيكلبون وأم أفرتا لبني النجارة بني النجارة كان خالواني بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم دايكي وها مشهورك مسلمان نبوة دايكي أم باوكي أم عمارة وفاتي كردوة هنديكي جفرمون إيماني هنا ودايكي يكيقوا لو صحابياتانيك لغزوي أحدى بجداريكو تمع إلى مباركة دايكي مسلمان بوا أو تاء أم عمارة نسيب أخوي براكاني دو براهب عبد الله هردو كان هاولي بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله لزمن إمام عثمان وفاتي كدو وعبد الرحمن لزمن إمام عمر عبد الرحمن يقول أو هاولا زور صالحانك لقرآن ذكر كرا لسورة التوبة لكاتك في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بوا غزوي

تبوك أروجت فرموي أو غزوك طبعا هيج غزوة نية إلا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بكسينا وتبوك في أرن إخوة حاضر كانوا روشتون بس لم غزايا إعلاني كل وتي أشين بو شام دور وجنگ لغا روما أكي يعني هردو تحديد هدف كان إخوة يكر شكشو أنك دور بو وقرم بو ونارحد بو زادي باشو تيشو باشي أويس هندي لها ولان هيج ينبو يجب لو أنا عبد الرحمن زور فقير براي أم عمارة هات خدمة بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله حيث ما النية اللي قلتها بين بشك مشتك ما بديتي فرمي والله حيث من نية نو والله خيك بتان دمي قران ودس يعني كربة قريان هيش يعني نبو برمو أو غزا مباركة خواهي قرأ قرآني لحقا هنا نخوارا فرمي أوانا هيش قنا هيش يعني لسني ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون فرموي رب العالمين أما نقول هيا لسرني وأنا هاتن بوي توشتي كان بديتي والله خي كان بديتي توجوتي والله حيتش مني تا خمسري تا أم شوين دورة ببرن تولوا كشتيان كده وأعينهم تفيض من الدمع أقريان بوي ناتوان بان بو أم غزايا لبينا يخوايا لبروي هشتي كان يبي بخشنو لم كاروانا قوريا بجداري بك كوراكان يا مآفرتا هاو سري طبعا وزيدي كري عاصمة يكي كلا أصحاب كركاني دو كري هابون حبيب وعبد الله هردو كان هاولي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وتعاليك مبارك همويان بدوري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يعني بابولا آسات شون دوري چرايق أدا أهو دوري بيغمبري خواه داوة صلى الله عليه وآله وسلم يكي لو آفرتاني لأوائلي خلقي مدينة كمسلمان بو أم عمارة طبعا نسيبة يشكل لو أفرتاني حفتا دو صحابة لبيعتي دوما هاتن عقبي دوما هاتن بيعتي عندها في غمري خواه صلى الله عليه وسلم يشكل لم دو أفرتا بريتيب لا نسيبة أم أفرتيك أمر إما لخزمة حياتك يا أوستي طبعا أم أفرتا لغزوة كان لغزوة أحدى بجداري كردوا لقريضة بني قريضة لخيبر بجداريك ولبيعة الرضوان بجداريك ولفتح مكة كردوتي لحنينة كردوتي لمعركة يماما كردوتي طبعا أما أفرته يكيق لشتا زور قرنجة تاني أوي مجاهدي يكي زور قوري بالوان يكي زور قوري ويناوم لنا أفرته بولاينك أم كارانيك أم أيكا زور كات ببياواني زور بليمت نكراو سرجنا الرأي كشم بوهندي لما واقف كان إلى خزمة بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم يكم أفرتك زور جريئة وزور حزيبة ويك كاري زور قرس جيب جيب طبعا بيغمري خوايا صلى الله عليه وآله وسلم لفرما اشتك أفرمي النساء شقائق الرجال أفرتان شقيقي بياون طبعا شقيقة ببراي دايكو باوكي أوتري يعني چون دوبرا بيك وچونن سيوة چونك بدولته أفرتان بيوان بوشي وازن هاوتاو هاوشاني أوان أم أفرتان طبعا سيركات طبعا أحكام شرعي لروي كرامتي إنسانية وأفرتان بيوان مساوين للشريعة لروي أركوا هندي أركي لسر أفرتان ني هندي أركي لسر بيوان ني هندي خصوصيتي شي أدري بأفرتان هندي خصوصيتي أدري بيوان أو خواهي قورا خوي تحديدي كردو يكير لو خصوصيته تايبد من ديانان بريتيا لوي كبياوان جهاد لسريان واجب أفرتان لسريان واجب طبعا أم حالتا كأفرتان جهاديان لسر واجبني أوان أجريان أبي بحيسيان بأجر هي بدو أجر الرأكا بوي النسيبية تخزمت بغمري خواه صلى الله عليه وسلم الله يا رسول الله من أزانا ما والزمان عربي طبعا هركاتي مثلا قريسا من لم مجلسا مثلا بعربي قسم كده هم صيغي مذكر مكارينا طبيعتي عربي أوي طبعاً لزماني كردية وهان يا زماني عربي هر مكرا وبدوبة شو حتشيش تلا سرزيا يا نير يامي هموي هر كلمة إيش عربي توبة كاربين يا نير يامي العربية بون منا مثلاً وشي حرب مؤنث باش بوشي مؤنثة شو نازنين إما عرب أوي خلنتو أي أوي خلنتو شمس مؤنث قمر مذكرة إتر أوي حتشيش تلا سرزيا هموي توزيع كرا وسن نير ميا شكو هندي او زماناني كجيوازي اكن لنيرو ميا هموشتا كان دابرش اكن لسرزويا وهمشا التغليب للمذكر لهمو زمانيكا هميشا صيغي مذكر بكار هاد مؤنسي جوجيري اجيقي ابيتو
أم أفرتيد الله أي بيغمري خواص الله عليه وسلم ما أرى كل شيء إلا الرجال حرشي أبينم أو آياتانيا باسي جنگ وجهاد وقتال هم باسي بياوكا هم باسي جناني تانيا وما أرى النساء يذكرن بشيء نابينم أفرتان باز بكرين طبعا أزاني أفرتان أقريتو بلام صيغي أفرتاني تانيا لم كاتا آياتي كبيروزي قرآن يتخوارو إن المسلمين والمسلمات ركيانا كاتوا رب العالمين مسلماني نير ومسلماني مي والمؤمنين والمؤمنات أو أنك إيمان أنها لا نير مي والقانتين والقانتات أو أني زرع بداية كان طبعا دوشة من هي العربية قانت قانط قانت قانط قانت بمعنى عبد قانط أو كسيم ما يوصل للرحمة إخوة جاري ولا دعاية اللهم ها اللهم جعلنا من القانتين ولا تجعلنا من القانطين خويا كان بما يجرى العبد كان يخد ما يجرى لو كسان ما يوصل للرحمة توش الرحمة إخوة زور جورو برفري أفرميه أوانيك وقانت عابدا شنير شمي أوانيك صادقا رازقون لقال خويا شنير شمي أوانيك صابرا والصابرين والصابرات لنيرومي والخاشعين والخاشعات أوانيك لن يجكاني أنا زور خشوع بكارين لبردم خويا زور ملكتن لنيرومي والمتصدقين والمتصدقات أو هني بخشن ديك سواء النير يامي والصائمين والصائمات أو أفرتانيك وبرجوء ابن أو بيوانيك برجوء ابن والحافظين فروجهم والحافظات أو هني داين يخوان بباكجي إهلنا أباريزن لخراب كاري سواء النير يامي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هروها أو هنيك وذكري خوا زور زور أكن لنيرومي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أو أخوائي قولي لي أبورديك تايبتي بو أوانا دانا وباداشتك زور قولي بو دانا مسلمان إيمان دار عابد صادق صابر خاشع متصدق صائم حافظ ذاكر همو أم صفتانا نير متيا مسابين أم آياتب من الله هرشي أحكام شريعة نير مهدو كان أقريتو إلا أو أحكام التايبتان نبي كرب العالمين تحديدك بواجبك الولسر بيوال واجبينك الولسر أفرتا أم أفرتا برزاد دي قد بدأ لم جرأته لقلب بيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم أبينم هرشي اشتهر باز باسي بيوال أي باسي أفرتا آياتي كي بيروز لسر كلماتي أم أفرتا برزا يتخوارو سير الصفات أم أفرتا بكان طبعا يما قنج بوين بيرما نكرده وأجد دولتي مسلمان دروز بيتشون بيرما نزور بتشوفون ببيرما للسيروان أو كاتب بحال طازة باصاتو باصي بولوني حنا بو باص باصي كدريج هم بيانو الريم في أشون جالبر وسليماني تصور كان لو كاتب بيرما أكرده وأمو باصا كدو درجة هبل لنا وراسة أو لا تكرابة جيرابة أو ديو كجدا عنيش أو ديو كردا عنيش منالهم أو بيرما كرده دواتر سيرة كم للسيري بيغمبر صلى الله عليه وسلم أفرتان وبيان بيكو دانش لا مزقو تا بيكون لا جنگو جهادي شادي قد بدن أم أفرتيك لو أفرتان إلا أم هم وبيان لنا جهادا جهادك جنگك أفرمي لغزوة أحدى لخزمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم هات دروا بروك زوري بيتشابو بخويو بروك زوري بنا قد يخويو بيتشابو هاتبو دروا هركز بريندار أبو يكي لبروكان اللي يكردو برينك يا بيتش وينظيرنك و غزيك شي بدا سوبو اوي ادا ورده ورده مسلمان طبعا لغزوه احدى كم جا مسلمان سركوت زور خوشيان بو لبر كافران لبشتو هاتنا انجا هيرج دسي بي كر هر شي كي زور قرس زور كز رايان كلو جنكا شوك تحملنا اكرا اوان باسبوبون اما لسر زبيبون هر شي كي زور غوريان اكر كافران ابن قميئة زور ببهيزي هر شي اكر بخوي اوسن كسيك لغلا من كبيغمري خواص الله عليه وسلم شهيد كانوا بكوش كمالا يكي كام لأهاولان بالدوري خوشوي سوى ما نوى أما أنا كيبون يكي قلوانا بريتيو لأم عمارة أم آفرتا برزل لخزمة بيغمبرة صلى الله عليه وسلم خوي ودوكوركي وميردكي أهوكو قلغان بالدوري وآهات مؤتف حتى أن فريق رأيك بيغمبري خواص الله عليه وسلم فرموي كورا وقلغانيك بيتا فريدا ما دامتو إسفادي لناكي فريدا أم عمارة هالي قلت أم عمارة قال من سلاح مبين أبو لهو سلاحك مدسكوتو قلغاني كيش مدسكوت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لهر لا يكو هيرشي بو هاد أم عمارة قال والله أقر أسبيان بين أبو بقاج بهاتنا هيرشيان كده نما نهير نزيكو نو
بلام كبا اسبكان اهاتن ببنامانا دسي خوان اوشان امر دسما لي اوشان دورا كوتنو هم اقرانو بسرمان چن جار او كر فرهرج وسر في غمري خواه صلى الله عليه وسلم اكر عبد الله كري شمشير بردسي شبي كوت خوان فشقي كر في غمري خواه صلى الله عليه وسلم هاري لك النسي بكركت فري اي كوا الله دايكم يكسر بارتا قماشي هنا قولي بس نوتي اي كرنكي لم غزوات تصورك سيانز برين سيانز شوين هو ما فرت برين دار أبي بلام رجنا دا لخدمة في غماري خواص الله عليه وسلم نشوسيك بوخش يز بيت بيشو في غماري خواص الله عليه وسلم جوان دقتي شركة دا دمك تيري أتقان دمك شمشيري وشان دم بقل غانك أي بارز قاريك فرمو نسيبة أو أسب سوارة أبيني تي والله أو تشام لي بقول بقول لك ركيت ويدا تيجا تشاريك كما في غماري خواص الله عليه وسلم ما دام أو بويسات تشاريك الله كسك لو سر وبأسبكي وهاتوا الله شمشيري كي وشان بقل غانا هيك قلت ميام لقاتي الله كوت أخوارا كوت أخوارا منو عبد الله كرم هردك ما تشوين السري الله نازان مش مشيري من كوشتي يا هي عبد الله كاما الله والله هردك ما فلا مار ما ندار تشوين السري كوت أيمن هنا في غمبري خواص الله وسلم الله كلام كردوا سيرم كداني في روزي بر دركوا تقول لو كات النار حتى بي أكنه وتي والله أي نسيب النت هيش تحقق كدبره أوي أو قواديك لسرد بو حد لو شنات والله خوتي كردا وكلا كرة كدرة خوي قرأت والله كيف ورقتي توا فرموي الحمد لله الذي ظفرك سباز بو أخويك ظفري دابته وأقر عينك شاوي باشا إسراحت في كردي من عدوك من عدوك لو دجمنيك هتا وأراك ثأرك بعينيك بهد شاوي خو أو أويك لدلت نار حد بو باشا كركت بو شوازي ليات وت والله خوتي كردو في غمر يخاص الله عليه واله وسلم لرواتك افرمي ما التفت يمينا ولا شمالا الا وانا اراها بولا الراس سير مكر هر ام افرت ما بيني بولا تشب سير مكر هر ام افرت ما بيني جنجي اكل لبيناوي منا طبعا لم غزو مباركه يكد لو جاراني ك ابن قمي اهر شكر وبي غمري خواص الله عليه وسلم ام افرت برنغاري كي زور بقوتي كر على شجر شمشيركي وشان بو بيغمبري خواص الله عليه وسلم هر شجر كما افرت قلغانكي خو ادا بري ني اهر بر بيغمبري خواب كي صلى الله عليه وسلم لجاري حوتما شمشيركي وشان كشاي بشاني ام افرت قول ترين بريني كالا يكسل دواي او تدايما نكر انجا تشاغو بريتي ولم شمشيريك وبر لا ملكوت الله خوان افشقا بيغمري خواص الله عليه وسلم هاواري كل عبد الله وحبيب لهردو كركي وتي هردو كتان فريا دايك تان كون اس امري كروشتن دايكن تون ملي قرتبو خن افشقا وتي بس ام بتانب كانوا بي بس نبيره مو حش من بتا كان يعني كرده وبس يعني بو يعلم افرت بولاينك لخدمه بيغمري خواص الله عليه وسلم ام جنجو جهاد قورا حتى او كافران دور كوتنوا خوشويز كوبونا واصحاب دوري ودو دقرانو كقرانا وبرياري دا في غمري خواص الله عليه وسلم حملي دوم كا بلاماري مشركين بداته هلا غزوي احدى خوين كو كردوا عينا امش خوي كو كردوا بلام كهلصا ويستي سواري اسبكيبي نظيف خياني من اللي جاري تبربو دانشتوا نيتواني في غمري خواص الله عليه وسلم ككوتشان كافران او نقرانا وترسان وتانا بقرا توزي نصرت ما بدس هنا وبقرينا وبشكينا الحياه مانس او روشن بجيان هيش كفي غمري خواص الله عليه وسلم كقرايا ويكسر عبد الله بانكر وتي بس بزانا نسيبه وضعيتون حوالك مو بزانا طبعا كهوالك هنا وبو في غمري خواص الله عليه وسلم زور ذو الخوج يكد لو مشهداني كزور سيرا لنا وام غزويا الله في غمري خواص الله عليه واله وسلم روي كرد نسيبه وتي تشيته بدعاد بوك كبدوريوب الله وتي والله دعابك ابو خوم وكركان وام عائلهم هاوسر مكركان بس دواء ما بوك كيما رفيقي توبي الا بهشتا الله في غمبري خواص الله عليه وسلم بس يبرسك وفرمي اللهم اجعلهم رفقاء في الجنه خوي اما نبكيت الرفيق من لا بهشتا الله لم كاتا نسيبوتي والله اترحشتكم للدنيا نال دنيا موتي هر شيء من يبالين بما دام رفيقي بيغمبر صلى الله عليه وسلم انا وبهشت حيشتك من
عبد الله كوري عليه والله حج روجك من نبو بأندازي أو روجك كيف خوش بين كبيغمبر إخوة اشتياكم للدنيا نالي دنيا موتي هر شيء من ليبالين بمادام رفيقي بيغمبرم صلى الله عليه وسلم لنا وبهشتا حيشتياكم نالي عبد الله كوري عليه

عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة خوال لو إيمان دارانا رازيبوك بيعتي أن دابتو لجي دارك يكب لواني بيعتي دا أم أفرتو خواه بعظمتي خواه إليه درازيبي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيد بلت ورفيقي مني اللي بهشتا دعاو وبك لفتح مكة باش داري كرت طبعا لهمو جنگ كان دي قدر أم أفرتت تيكالب بيوانا بي قرجو قول تنو طول جلي جهادي لبر كردوا برين دارك أن تداويك لكاتنا راحت يا دس دات الشمشير لغزوي حنينة طبعا غزوي حنين غزوي كيزور بند آميز أبوها والله بويا مهم أمة يعني بير كانوا دوان زهزار صحابة دوان زهزار صحابة هم ويان أهمادا لقل في غنبري خوايا صلى الله عليه وسلم ده هزاري بيشتر هم ويان إيمانيان هنا ودو هزاري شي دواي فتحي مكة أتن بو تيري هوازنو أو تيرانيك كوبونتو دجب في غنبري خوايا صلى الله عليه وسلم غزوي حنين رؤد طبعا ألم غزويا بهمو عقلك وأمان كرة شان كسيكي كم بون سياسات كذبون هزار كسكو أبونا حوازين كانوا أنا سي هزار كذبون أمان دوان ظه هزار بون وتي أنا كرة إيه مس سياسة كذب كسبي أمان نائرة إسا دوان ظه هزار كرة هر أي أنا خوين شاري أنا كين عجب يان بودروز عجب زور خطر عجب يعني سرسام بون بخوت دردك زور كشن ديلة إنسان عجائب اللي يبخوت سيدي أنا كرت بشتي أنا بخوانا بس شكون نصرتي إما هموي ببرش بسن بخوا جل جلاله جنگك جرم بو تيريان أهاويش كزني أتواني بشتة بيشوا شكان دوان زهزار كز رايان كد شن كسي كي كم مان هو لخزمة في غنبري خوايا صلى الله عليه وسلم لو وتارك باسم كدو غزو يحني يكد لو كساني كلا خزمة في غنبري خوايا صلى الله عليه وسلم ما يو نسيبه يكسر قوزكي خوي فريا ونيولش مشير برنگاری که زور سر سخت لخدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمه تا ها ولان هات نو بخوم و دوکرم و لخدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفاع من لی اکر هول من ادا ورده ورده کوتای عمری پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوشویس من اتر لم کاتا مسلمه کذاب دروسر علا والا منش پیغمبر منش وحیم بویه لخو كلمات عربي رزكا لسر وزني قرآن الله أوتا أوبوهات الفيل والفيل الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل وإذن لخو أم قصانا أنا بيك وفي غمري خاص الله عليه وسلم أهو سيرك لنا وأصحابا أما يكسي بروا النامة كم بري بو أو بي بلا بشكم هداية دور قري دي دي دي دي كي بيبا كي بيبا دي حبيبي كري زيد بوبان كان كري كي كري أم عمار ك بانجي أكان الله نور النامك في غنبر برس الله عليه وسلم نامك هل أجريت وأروى مسيلمة مش خوي ببي غنبر أزاني وعشرة كي خوي بالدوري وانو أشيت نامك في غنبر يخواص الله عليه وسلم أخوانته وكبقرره وبشيمان بروا بغضب يخوا بس تدان باري بقرره مسيلمة مش عليه أمر راجرن إسا أبي وايلي بكم شياتي بكم نش في غنبر لنا وصحيك لو وسطي ناو خلك كوي كانوا رأي وسنو أي بس نو علاش بدنجي برز مسيلمة برامري شاهدي أديك محمد كرة عبد الله بيغمبرة على أرى والله شاهدي أدم كبيغمبرة على أي شاهدي أديك من بيغمبرة مسيلمة على والله من دمك كرم نابس أم جار لي دوباره كاتو هروا على آخر عقوبة كي زورتون دايم كز عقوبة وكتوين ندرابي على تباش نابس على بريار أدا دسي يكمي أقرتين دسي تشبي دسي شفي أقرتين أم جاربي على شاهدي أديك محمد كر عبد الله بيغمبر صلى الله عليه وسلم على أرى والله شاهدي أدم أي شاهدي أديك من بيغمبر على نابس على قاتل راسي ببر قاتل راسي أبر أدي أم جارا دسي راسي أبر أم جارا قاتل شفي أبر هرت شوار بلي أبر دواتر أي خنانا وآقروا أي ستين أم هوالا أقاتا والنسيبة علن والله كركان ابو شوازه كشت علن السيبا سجدي شكر با علي الحمد لله بو امر جكركم فرور ذكرت لمثل هذا اعدته اخو ابو مهمه اي اوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرور دم كردبو وعند الله احتسب يقين ما الا اخو ابت اجب هذا جبم سيري ام غيرتك بينو في شاي خوتن كركت هبي دو كرته باشا حبيب عبد

ئەمە حەبیبیان کە بچووکەکەیانەوە لە هەمووان و خۆشتر ئەوێ بەو شێوازەی لێ بکرێ بەڵام تۆ بڵێ بۆ ئەم ڕۆژەم ئامادە کردو بۆی ئاوا جیهاد کەوا مهمەی دین جێبەجێکە و چاوەڕێ ئەکەم لای خوا پاداشتی وەرگرت طبعا وفاتي في غمري خواص الله عليه وسلم زور كاري قري لسر خلق دانا بلا ميكيك لواني زور متأثير بو بريتي بو للنسيبة شكا كوتاكا سيشهيد بو كركي او دواي او امام او بكر جيشي كو كرده و ورده ورده قرار درا جنگي يمامة دا سيبه كر لقال مسيلمة كذاب نسيبة علايت كتوين ناو جانكا و جانكا زور سرسخد چن هاولي قرآن لباركار هميان وفاتيان كر شهيد كران لو جنگا چن هاولم ابین لپیش شایو خم باشم شیر و تیرکانی آن اکوجدن. الله بریار من ده هر شیکی زور با قوت بکن. الله هیچک له هاولان همو جیش که بتاقی تنها مشغول کردی ولی لایک با. الله امش له درجه که خم ارکر بجوره. الله کتشو مجوره و آجام له خم نبود که نفرک ملاصی داره لپنای دیوارک. الله یکشم شیریان دستی چپم دستم کوت خوارم. الله و الله لام نکرده و بوی سری دستی خم کم. پل امرم دار روشتم. الله کشوم گیشت مسیر مسیلمه سیر کم عبدالله کرم طاوی کرد و کشتیشم شرکه با جلکانی و اسره. الله سجده شکرم بر و تم رالا طاوت کرد. تی دایک بی خم با طاوم کرد. الله سجده شکرم بر خوا اسفاز با تو. جاری کر کم برندار بو طولیم کرد و دلم اسراحتی کرد با دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. کره یترم کجرا و طولم کرد و زور سپاسی تو اکم یا الهی. طبعا ما افرتك حياتك اخرين توسر الصوره مني ام هم جنب وجهاد ولا بينا اخويا جل جلاله ام هزت وانا صرف كردنا ام افرتا لزمان امام عمر طبعا لصالي سيانزي كوتشيا وفاتك فرمايشتي كي مشهور هيك روايتي اكام فرمايشتي كما كوتاي ام درس طبعا ما هما بالرجوب وان هن جال الرجو كان من ميوان هاتوا طبعا من قد أو من أبي الناس يتولى قال دوستك ما رجيك نازم دوشم ما بوسيشم ولا سفر بوين لمالك لا من دا طبعا خواردني أنا بو هنا أول ديان رز لي قرتين صاحب ميوان لقال ما ناداني اشتبو كرة بقر أنا امتكيج أخوي تسويني أخوار واي مشغول كدوين لسر سفرك لأخيري نان خواردنك أوا سيرم كرت سيركم هيج ناخو بالرجوع خوي بلام هم خزمتي إيه ما يكل باش إنسان أجر بالرجوع خدمتی کسی که ترب کرد لیوانه کنی چه اجری کی؟ ام فرمایش ده فرمایش یزد تایبته باز نصیب ایجاره تو. افرمی روز پیغمبری خواص الله علیه وسلم هاو با مالمان. الله منش بپله خو منو کر حرتی حاضر و ترتیم کن لخدمت پیغمبری خواص الله علیه و آله وسلم دامن. الله پیغمبری خواص الله علیه وسلم نصیب مراکش کمی کیله خوارد و فرمی کلی خوشت بخو. الله سرم برس کده و تم اینی صائمه. من بروجهم أي بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي إن الصائمة تصلي عليه الملائكة أو كسيك بروجوة أقر خلق لبردم يانان بخوا أم لبرخاتي إخوة خوي قردتو ملائكة إخوة صلى الله عليه وسلم أم كسأدن حتى إذا أكل عنده وحتى يفرغ حتى أكو لي أبنه ولرواياتك حتى شبعوا حتى أكو تير تير أبن أوان لي أبنه ملائكة صلى الله عليه وسلم أم كسب الرجوة أوان دفظني قوري بو خوارد نگدان راو چجلی و رگرم حزیلی اکم برسیم خواه تو خود اگر لیه لیره خوم اگرم بو اولا اما چند گوره به فضیل لم درسی نصیبه ایم زور شد ورگد یکی لوانا اختلاط لشریعتا ممنوع نیه اوه نفسی خراب و نفسی مریضه نخوشه ممنوع كراو لشريعته قلنا افرتان وبيان باليك مزقوتان يشكن لما يدان الجهاد ابي ولما يدان التعليمه اويك قرفته او ضليك خلليتي اك او بابه الشهوانيه ككفر جهاني اجولين او النهي لكراو قلنا ابي ني شكلها والله كاني في غمر خاص الله عليه وسلم افرته لو جنب جهاد وتكلاي بيان هم بجداري اك اخبير كرو مثلا تو افرتك شمشير بوشين جنك جهادك بلام اون در لا شيء توكما دا بس به شو يعني كده رنا كه بويل الرواياتك افرمي ام بروانيك بس هو بنا وراسي لا شيء وتنها هدفك اي او نبو ك بريندار كان فيوك هدفك ابو هيش يعني كده رنا كه لكاتي جنگ وجهاد ابيني ما فرت شان جريء الا برسيار لشريعته بيترس شريعه برسيار كاني باشكرا شنو راح اديك برسيار كاني اكا كي اكا شلون اكا فكري انسان ازاده فرمو او برسيار
أكان لبي غمري إخوة صلى الله عليه وسلم أو شون جوابي أداته وشون والامي أداته هروها أو يزور قرنجا كلا شريعتها هندي شد لسر آفلتان فرز نكراوا آيا أقر خويا كرديان أقر خويا جيبا جيبا كرد ونمونا ميداني جهاد آفلتي لكاروباري عسكرية زور زيرق وبجداري كرد آيلا شريعتها نهي لي أكري كأبي أوكار إلا نكا نخير نهي لنا كري أو تايشك لا هاولاني في غمري خاص الله عليه وسلم لو هم بجنجو جهادا بجداري أكاتو أفرتيش أم شريعتي إما زور متكاملة لهمور وكان همو أحكام كان كسير أكي آراميكي زور سير بودلد إما أمرو سيري أستمان ناكين كعالم إسلامي لجير بي كافران وبيدينانا خريك سرمان بانك نوا هج نفسك أزادي وإما مسلمان نية إما بس زمنك أكين كأيام قيادة وسيادة جهان كين أبم شوازة قيادة وسيادة جهانك كهمو ما فكان لجيك خويا دان عدالتي خوا وخوي برفا أكري بوي ضرورتك أفرتي مسلمان لفقه شريعته زور زيادة خوي قال كاتوا من أو جرأتي كلا نسيبا خوان موا أهوى برسال لبيغمري خوا أكا صلى الله عليه وسلم أيوات خلشي غير خوي جوي ليه لقرآن كأخوانته آيات بخوانته باسي أفرتاني تيابي جرأت أكاتو برسيار أكاتو داوي ما فكا ما فلت شيئا داوي ما فلت قرآن أكا بمرجي قرآن شمولي أكا بويا أم هيزو تواناي خشكاني بريز سؤال جيغي أويكا إما سودي لي ورقرين لخزمة يابين أم تشاواني نسيبا أجر إسا تشاو بنو خين وتشاو كاني ببينين بيغمبري خواي صلى الله عليه وسلم تياوي أنا أكي تصوري داوا كاري أوبكا أجر إيكا قل إما أو خوشة يسن نازارة بيان بلا بلا أدي تشيتا يعني أبي بلا مچين بي داوا تشي أكيد سري أو همة برزك داوا مرافقة والرفاقة بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبهاش تابك أو بيركنا وقولة بو آيان دا أو هولة جوانة بو آيان دا كبتو يخوتو مالو منالة ترهم ولبهاش تا لخزمة سيبري بيغمبر أبين صلى الله عليه وآله وسلم أخوائيان إما أمساتاني جيان من لخزمة حياتي أمها والله أني بيغمبرها صلى الله عليه وسلم بسربرت يا إلهي داول لي أكين بناوي جوانة بصفتي برزة باسمي عظمت رحمة كرمي وزيخوت بسرمانا ببارن يا إلهي داول لي أكين بقوري خوت ظلمان جيجير كلاسر خوشيستي خوت يا أكرم الأكرم خوايان خوشيستي في غمري خواص الله عليه وسلم لظلمان جيجيرك خواي خوشيستي أم أين في روزة لظلمان جيجيرك تو قوري خوت خواي ظلمان آرامك حياة من برل آرامي بك مالكان من آرامك أسود منك هي من منك روا لبلا مصيبتنا راحت يكان بارز راو منك يا إلهي داوال لأكين بناوي جوانت وصفتي برز باسم عظمت إيمان من سلامتك يا رب العالمين بمن جرى لها ولاني بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لبهشتا يا إلهي بمن جرى لو كسانيك بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لصاحي محشرة شانازيان بيوك يا إلهي بخوة أقرشي قناه باربين حلكار بين خجالت باربين بلان بخوة دلمان برا لخوشي يستيبو بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم خوايا بو خوشي يستي دلمان إما داوات لأكيما كرمي خود بسر مانا ببارينا آرامي خود بسر مانا ببارينا هدايتي خود بسر مانا ببارينا عفو عافيتي خود بسر مانا ببارينا يا إلهي لد أبارينا ولد ألالينا ظلمان آوادا آودان كبنور إيمان يا رب العالمين خواهي جان قرفتكان يجيان من بسار سركا إما من دوبون لم جيانا يا أكرم الأكرمين هموش تيب دسيتو يا وخو من داء دسيتو تخود كاركان من بجيب جيكا دي إلهي صلاوي أما جسي إما بقينا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم يك يك ناو من لخزمة يا بينا يا أكرم الأكرمين خوينا وكان من لخزمة يا بينا يا أكرم الأكرمين خوي داوال لي أكين بناوي جوانة وصفتي برزة باسم عظمت داوال لي أكين همونا راحتي وإيشو آزار كان يجيان كبيني وما نبأزو باداج وما بالنسة يا ربي خوي أونا خوش يعني همانا بي أزانين بي نازانين قوت شفا ما ببنير تو قوري خود لم دنيا درمان مكة بإيمان ونبي يا إلهي الزليل سرجي قمان مكة محتاج دسي مروف من مكة يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين الزليل ناوقناها كان من مكة بزي بسر مانا ببارينا عفو منك أم درسانا من لقبولك يا أكرم الأكرمين بركة بسر كاري أمر إخرا وبارينا يا أكرم الأكرمين خوا
خوايان أو برزاني يك لحظة يك شركسات لقل ما نابون سواء متابعين كردون لكنا الله كان ويانا أوتا لحضور يان هو لدرس كان يا إلهي أم درس أنم كان نور الرشناي بو جيان من بو ناوغور من بو آخرت من آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين ويقول لكم.

0: بسلامي عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ويدهاتو دينسار بيشكش كردني ختم روجانا كبدنجي شيخ ماهر المعقلي بيشكشتان دكرت بو أمرو دينا سجزء بستو بنت خواي مهربان بكاتا روناتشي بو دلكان من فرمون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: تشبه الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتواصل وإياكم في هذه السلسلة من هذه الحلقات، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها. قصة ذكرها الرب جل وعلا بالقرآن وأشار إليها في أكثر من موضع، وهذه القصة لرجل أعطاه الله

عز وجل خيرا كثيرا، نعم لم يعطها غيره في ذلك الزمن. أعطاه الله عز وجل أموالا وذهبا وفضة وجواهر ولآلئة وملك من الكنوز ما كان الناس يتعجبون من هذه الخيرات التي يملكها، بل كان عنده كنوز وجعل لهذه الكنوز مفاتيح تغلق بها هذه الكنوز ويحفظ بها كنوزه، مفاتيح. هذه المفاتيح ما كان يستطيع الرجال الأشداء الأقوياء العصبة ما يستطيعون حمل هذه المفاتيح، ما بالكم بالكنوز التي يملكها، ما بالكم بالقصر الذي يسكنه، ما بالكم بالملابس التي يلبسها. وللأسف كان فاجرا كافرا بالله عز وجل، لا يؤمن بالله، مع أنه كان من قوم موسى من بني عمومته، ومع هذا ما آمن بموسى وما آمن بالله عز وجل، كفر. تعرفون لما كفر؟ لأن الإنسان يطغى إذا استغنى، أن رآه استغنى، إذا استغنى بالمال وبالخيرات كثير من الناس من يطغى ولا يعرف حق الله عز وجل ولا يعلم أن الله جل وعلا هو الذي أعطاه هذه النعم. قارون أخذ يمشي بين الناس مفتخرا متكبرا، فجاءه أهل الإيمان وقالوا له ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي ليس حراما تملك هذا المال، ولكن ابتغي به وجه الله عز وجل وابتغي به الدار الآخرة، أدي حق الله عز وجل، أعطي الفقراء، أعطي المساكين، وانوي به شكر النعم. قالوا له ينصحونه ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم ما في أحد حرم عليك النعم وأن تستفيد من هذه الخيرات، ولكن أعطي حق الله عز وجل فيها وأحسن كما أحسن الله إليك، هذا الإحسان من الله جل وعلا. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. تعرفون كيف رد عليهم؟ بكبر وصلف، رد عليهم بغرور، يبين لهم أنه جمع المال بجهده وعرقه، مثل ما يقول بعض الأغنياء اليوم، يقول أنا الآن بعد ما جمعت هذه الأموال أعطيها للفقير والمسكين، وكل الذي طلبه الله منه يعني ربع العشر فقط 2.5%، ومع هذا يتكبر ويفتخر، يقول تعبت على هذا المال واجتهدت فيه، ولم يعلم هذا المسكين أن الله عز وجل أهلك كثيرين ممن كانوا يملكون أموالا وقصورا وكنوزا، أهلكهم الرب جل وعلا. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. الله جل وعلا يذكر قارون، يا قارون اذكر من قبلك ممن أهلكهم الرب جل وعلا، اذكر قوم عاد الذين كانوا يقولون من أشد منا قوة، اذكر قوم ثمود الذين سخر الله عز وجل لهم نحت الجبال ونحت الصخور، اذكر الأمم السابقة ماذا فعل الرب جل وعلا بها، انظر للأغنياء من قبلك خرجوا من الدنيا ماذا أخذوا معهم وما حملوا معهم من أموالهم وكنوزهم وقصورهم، لم يخرجوا إلا بكفن، إن كفنوا بكفن أصلا ما استفادوا بشيء من أموالهم ومن كنوزهم. يوم من الأيام أراد، وكان قارون يحب المظاهر مثل كثير من المتكبرين، كثير من المفتخرين بأموالهم، يحب أن يظهر للناس أنه يملك وأنه عنده ما عنده من السيارات من المراكب من الملابس. فخرج قارون يوم من الأيام في زينته بقافلته، حمل فيها كنوزه أمواله متاعه، خرج أمام الناس في قافلة فقط، مثل ما نقول مسيرة قافلة، ليري الناس ما يملك من أموال ومن خدم ومن حشم ومن كنوز، وما يلبس من ملابس وما يركب من مراكب. فإذا الناس لما رأوا هذا المنظر العظيم وهذه القافلة المهيبة انقسم الناس قسمين، قسم أرادوا أن يكونوا مثل قارون، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم، يا ليت نملك مثل ما يملك قارون من هذه الكنوز وهذه المراكب وهذه القصور وهذه البيوت. قلوبهم فقط لا تفكر إلا بهذه الدنيا. فخرج على قومه في زينته

وكان هناك جزء من الناس ينظرون إلى قارون يحتقرون أمواله، رجل كافر ما تنفعه أمواله إذا مات على كفره، رجل بخيل وما استفاد الناس من أمواله، بل هي وبال وشقاء وعذاب له في الدنيا قبل الآخرة. وكم من الناس اليوم، كم من الناس اليوم ممن يملكون الأموال لكن لا يعيشون بسعادة. أنا أعرف أناس عندهم ملايين لكن الموت خير لهم من الحياة، يتمنون الموت، عذاب وشقاء، بل بعضهم بنى قصورا لا تتخيلون ماذا جعل في هذه القصور، لن تتخيلوا ماذا جعلوا في هذه القصور، ومع هذا يعيشون في القصور كأنها قبور، كأنهم أموات وليسوا بأحياء. لما؟ لأن كثيرا منهم لم يؤدوا حق الله في هذه الأموال، أو جمعوا هذه الأموال من طريق حرام أو بسبب آخر، ربما ما أرادوا بهذا المال وجه الله عز وجل. فإذا الصالحون أهل الدين، أهل العلم، أهل الفقه ينصحون أولئك الذين اغتروا بهذه الدنيا، انظروا ماذا يقولون لهم، ماذا قالوا لهم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم

تعرف يا عبد الله، تعرفين يا أمة الله، أن كلمة سبحان الله خير من قصورهم وأموالهم وملايينهم بل ملياراتهم. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كل الدنيا لو جعلت في كفة والتسبيح والذكر في كفة لرجح التسبيح والذكر، ولكن بعض الناس غافل، ما يدري أن هذه هي الباقيات، هذه هي الباقيات الصالحات التي هي كما قال الله جل وعلا: خير عند ربك ثوابا خير مردا. لكن بعض الناس قلبه فقط متعلق بهذه الدنيا، يعيش كأنه لا يعيش إلا لهذه الدنيا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجوع فيربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، وكان يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وكان يخرج من بيته يبحث عن طعام، وكانت تأتي الفقيرة إلى بيت عائشة بيت النبي عليه الصلاة والسلام تريد طعاما، فلا تجد عائشة في بيتها إلا تمرة واحدة بيت النبي، ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضيف فيريد أن يضيفه فلا يجد في بيوته كلها عند أزواجه جميعا لا يجد إلا الماء عليه الصلاة والسلام، ما عنده طعام، كل بيوت أزواجه ما فيها طعام أبدا. أهل الإيمان، أهل الدين، أهل العلم يعرفون أن هذه الدنيا حقيرة. نعم لا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن لو أعطاك الله شيئا اعرف حق الله فيه، ولا تغتر بهذا الذي أعطاك الله إياه، واعلم أنك لا تملكه على الحقيقة، فالملك ملك الله والمال مال الله عز وجل. فجأة وإذا بقارون في أبهته وغروره وكبره والناس ينظرون، منهم المتشوق ومنهم المحتقر، فجأة فإذا بالأرض تخسف من تحته، صاح الناس، صرخ الناس، هرب المتجمعون، هرب الذين التفوا حول قارون، هربوا من حوله، فإذا بقارون وكنوزه وجنوده يخسف الله عز وجل بهم الأرض وتبتلعهم الأرض، فإذا به يصيح ويصرخ: من ينجده؟ من ينقذه؟ لا أحد، كل الذين تمنوا مكانه وتمنوا كنزه الآن يهربون وينظرون إلى الأرض كيف تبتلع قارون وتبتلع كنوزه. فخسفنا

وبعد زمن فإذا الناس يهدؤون هدأت الأرض، اقترب الناس، أين قارون؟ أين كنوزه؟ أين جنوده؟ أين خدمه وحشمه؟ أين أمواله؟ أين ذهبه؟ أين مجوهراته تحت الأرض؟ ابتلعتهم الأرض ولم تبق منهم شيئا. فإذا بالذين انغروا بقارون انظروا ماذا يقولون، علموا حقيقة الدنيا وحقيقة الكبر والغرور فيها. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا كأنه لا يفلح الكافرون. أرأيتم إلى نهاية الذين اغتروا بهذه الدنيا والذين ملكوها ولكنهم مع هذا لم يرعوا حق الله عز وجل فيها. نعم لا بأس يا قارون أن تملك هذا الملك إذا كان من حلال، ولكن أدي حق الله عز وجل، لا تنسى الفقراء، لا تنسى المساكين، لا تنسب الفضل إلى نفسك، لا تقل إنما أوتيته على علم عندي، لا تمنع الفقراء والمساكين واليتامى من أموالك فإن الله يطهرها. لو أنك أعطيت الفقراء لا تتكبر، لا تغتر، لا تخرج أمام الناس تتفاخر بما عندك من ملابس وما عندك من أموال وما حولك من خدم وما تركب من مراكب. واعلم يا عبد الله أن هذه الدنيا مهما حرصت عليها فإنك لن تحصل منها إلا على ما كتب الله عز وجل لك، فاجعلها مطية إلى الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، أصلي وأسلم على نبينا محمد، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف الخلاص من شيء عقد في القلب لا يرضاه الله تعالى أثابكم الله؟
1: الدعاء، أن يدعو العبد ربه وأن يضرع إلى الله الذي هو منتهى كل شكوى والذي يكشف كل ضر وبلوى، وأعظم البلوى بلوى الدين. فإذا وجدت في قلبك داء وبلاء فاضرع إلى الله فإنه مقلب القلوب، وادعو الله فإنه علام الغيوب، وثق بالله فإنه يفرج الكروب، وإياك ثم إياك أن يخذلك الشيطان أو تسترسل في سبيل الغي والهوى والعصيان، بل كن واثقا بربك معتمدا على الله، فإنه إذا كمل يقين العبد في دعائه استجاب الله دعوته. وإن العبد قد يبتلى بالفتنة في قلبه أو جسده، في سمعه وبصره وجوارحه، فيأتيه الشيطان ويسول له أنه لن يترك هذه المعصية، وأن قلبه تعلق بها، وأنه فليس هناك بلاء على العبد أعظم من الذنب مثل هذا البلاء، وهو أن يستشعر العبد أن الذنب لا يتركه، أو يستشعر أنه لا يستطيع أن يترك الذنب، فهذا أعظم من الذنب، لأن هذا خير شر معين على الشر والعياذ بالله، هذا أشر من الذنب. ولذلك أصدق الناس من علامة صدق العبد في عبوديته لله أن يبتلى بالذنب ويتعلق به قلبه، وإذا به عنده يقين أن الله قادر على أن ينجيه من هذا البلاء في طرفة عين، بل في أقل من ذلك، يكون عند العبد يقين مهما عظمت الذنوب، مهما كثرت، ومهما غيب القلب من داء وبلاء من حسد وغي وهوى وشهوة ومعصية، فإن الله على كل شيء قدير. فإذا وثقت بالله فإن الله يزيل ما بك، والله جل جلاله يشفي وهو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، فيشفي من أسقام القلوب ودوائها وبلائها وشرها وعنائها، لكن باليقين به سبحانه والثقة به جل جلاله. فثق بربك فإنه نعم المولى ونعم النصير. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب، فإياك وكل ما يثبت هذا الأمر المحرم في قلبك. فإذا كان الإنسان مبتلى مثلا بسوء الظن بالمسلمين، مبتلى مثلا بالفحش، بالشهوة، بأي معصية، يبتعد عما يقوي هذا الأمر في قلبه، يحرص على البعد عنه، والبعد عن كل شيء يقويه من سماع محرم أو كلام محرم، ويأخذ بالأسباب في التوبة الظاهرة كما وفقه الله في الإنابة الباطنة. إذا جمع الله للعبد بين اليقين في قلبه والفرار إلى ربه بجسده فإن الله لا يخذله. أمر الثالث أنه إذا حصل عندك هذا اليقين فاعلم أن لله حكما حيث ابتلى عباده. فمثلا البعض يبتلى بذنب في شهوة سمع أو بصر، أو يبتلى بحسد في قلبه، أو يبتلى بعجب، أو يبتلى بداء من أدواء القلوب، ثم يصدق مع الله ويدعو الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب فينجو، ثم يكبو والعياذ بالله. فإذا كبى فعليه أن يرجع أكثر من رجوعه الأول، ويصدق أكثر من صدقه الأول، لأن الله قد يمتحن العبد، فإذا كبى وضعف يقينه استولى عليه الشيطان، وقد يتردى. ولذلك تجد البعض يترك المعاصي ثم يعود، ثم يتركها ثم يعود، فإذا جئته في الثالثة والرابعة إذا به قد قنط ويأس. لكن من الناس، وهذا مشاهد ومجرب وكثير من أخبر به وهو معلوم من سنن الله، من يكبو ثم يقوم، ثم يكبو ثم يقوم، ثم يكبو ثم يقوم، ولا يزال يستصرخ ربه، ولا يزال متعلقا بربه، وتتكرر عليه، وهذا هو العبد المفتتن التواب الذي يحب ربه، لأنه من قوة يقينه وإيمانه أن الله يحب التوابين ما خاب ظنه في الله. ولذلك تجد الشيطان دائما حريص على هذا الأمر العظيم، وهو أنه يقول للعبد إنك قد كذبت على ربك، أنت منافق، كيف تكرر، كيف متى ما صدقت مع الله ولو بعد 1,000,000 مرة فأنت صادق، ومتى ما تبت إلى الله ولو بعد 100,000,000,000 من المرات فأنت تائب. لأنه متى ما كان العبد عازما على الإنابة إلى الله آخذا بأسبابها ولو تكرر منه ذلك مرات وكرات فإنه على خير من ربه. وثق بالله عز وجل كما ذكرنا، فإن الله نعم المولى ونعم النصير. وأسأل الله سبحانه لنا ولك وللمسلمين المعونة، والله تعالى أعلم.

هذا الجهاز الذي يحمله كثير من الناس في أيديهم وفي جيوبهم كم كان له من أثر في ضعف الإيمان ورقة الدين بسبب ما يبث فيه ويدخل فيه من وسائل الهدم للدين والخلق والعقيدة، مما أضر بكثير من الشباب. ولهذا إغلاق المنافذ التي تضعف الإيمان ويترتب عليها رقة الدين هذا مطلب أساس. هم أن يدخل المرء ولا يبالي في هذه المواقع الموبوءة والأماكن المشبوهة وأماكن الرذيلة وفي الوقت نفسه يريد أن يبقى إيمانه سليما؟ هيهات، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ما يكون هذا. لابد من أخذ بوسائل النجاة بإغلاق هذه المنافذ. ولهذا جاء في الحديث العظيم في المسند وغيره أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط أبواب، وفي الأبواب ستور مرخات، ومناد ينادي من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ومناد ينادي من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. قال أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، أماكن الحرام فمحارم الله. وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. الشاهد من الحديث لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. هذه الأبواب الكثيرة التي إن فتحها المرء على نفسه أنظر أشاهد الفضول الذي أضر بكثير من الناس لا تفتح الباب، لا تفتح على نفسك باب فتنة باب شر، أغلق الباب حتى لا تدخل عليك الروائح الخبيثة والأفكار الرذيلة. هذا القلب الذي يطلب نقاؤه وصفاؤه وسلامته، نفوذ هذه الأشياء إليه، هذه الأشياء المضرة إليه إما عن البصر أو عن السمع هي المنافذ. فاحفظ سمعك واحفظ بصرك من أن تنفذ من خلالهما إلى قلبك ما يكون به هلكة القلب ومرض القلب. ولهذا هذه الأجهزة يجب على المرء أن يتعامل معها بحذر، وأن يحرص على أن لا ينفذ منها إلى قلبه ما يمرض قلبه. احرص على هذا، أن لا ينفذ من هذه الأجهزة إلى قلبه ما يكون سببا في مرض قلبه وضعف دينه.

وانظر بنظرة سريعة خاطفة إلى ما يكتب ويسطر في هذه الوسائل التي فتحت على الناس وفتح عليهم بسببها أبواب من الشر والفتن لا يعلمها إلا الله عز وجل. ما الذي يكتب؟ ما هي اللغة التي يتخاطب بها الناس؟ فتلك تنبئك عن تربيتهم وما يتمتعون به ويتحلون على الحقيقة من غير مواربة. فإن العين حينما ترى العين قد تنكسر ويستحي الإنسان، ولكن حينما يجلس أمام الشاشة هنا تظهر الأخلاق الحقيقية والتربية الحقيقية من غير تصنع. إن الكثيرين أيها الأحبة حينما تراهم وتلقاهم قد ترى منهم ما يعجبك ويسرك من الأقوال والفعال، ولكن حينما يجلس الواحد منهم أمام هذه الوسائل ويكتب حيث لا يراه الناس فإنه يكتب ما ينبئ عن معدنه، ما ينبئ عن حقيقة تربيته وأخلاقه، فترى هبوطا وسفولا في الأخلاق. كلنا نعلم أن الناس يتفاوتون في هذا، لكن أنا ما كنت أعلم أن انحطاط الأخلاق يصل إلى المستوى الذي رأيته، مع أني من أقل الناس قراءة بهذه الوسائل. أخلاق ولغة في الخطاب عجيبة. هؤلاء الذين يكتبون بهذه اللغة، لغة الإقذاع والسب والشتم والتناوز، لا يمكن أن يكون هؤلاء قد تربوا تربية صحيحة. ومن الواضح جدا أن فئة من الناس قد تربوا فعلا في الشوارع ثم بعد ذلك صاروا يكتبون ولربما عند أنفسهم أنهم يذبون عن دين الله عز وجل ويدافعون عنه ويظنون أن ذلك من الغيرة عليه من الجهاد في سبيله بلغة شوارع، سباب وشتائم وإقذاع. لا تدري هل هذا من البشر أو أنه من الشياطين. كيف يرضى الإنسان لنفسه أن يهبط إلى مثل هذه المستويات؟ وقولوا للناس حسنا، يحتاج الإنسان أن يعود نفسه على هذا. وكثرة المزاولات تورث الملكات. قد يصعب على الإنسان في البداية لأنه معتاد، لكن المجاهدة ومخالطة أهل المروءات لا شك أنها تؤثر في المرء مع البعد عن مخالطة الأراذل وعن قراءة ما يكتبون. لست بحاجة لأن تتتبع كل تافه وأن تقرأ كل ما أعزكم الله يتقيأه هؤلاء ثم بعد ذلك قد ينشره الإنسان ويقول انظروا انظروا ماذا. فالبعد النائب النفس عن مثل هذا كله، لأن ذلك يؤثر في القلب، والطبع لص كما قيل، طبع سراق، والناس كأسراب القطع جبلوا على تشبه بعضهم ببعض. فإن استطعت ألا يطرق سمعك شيء من هذه المقالات المنسفلة فافعل، ومهما استطعت ألا يجري شيء من ذلك على لسانك فافعل، فهذا هو الواجب.

0: فإن المرأة إذا كانت دينة صالحة حفظت فراش زوجها، فقد تكون المرأة جميلة ويكون جمالها بلاء عليها وعلى زوجها وعلى أولادها، وقد تكون غنية ويكون غناها بلاء عليها وعلى زوجها وأولادها، ولكن ذات الدين خيرها ليس عليها فقط بل عليها وعلى زوجها وأولادها. ولذلك امتدح الله من النساء من كانت على دين، على هذه الصفة الشريفة، فقال سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والمرأة الصالحة خير معين للعبد على أمر دينه ودنياه وآخرته. بيّن عليه الصلاة والسلام هذه الصفات فقال:
1: قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها.
0: إن المرأة تنكح على دينها، إن المرأة تنكح يطلب نكاحها على دينها. الدين هو الاستقامة على طاعة الله، المراد بدين المرأة استقامتها على طاعة الله عز وجل. واستقامة على طاعة الله كما تقدم معنا في الرجل أن تكون مؤدية للفرائض مجتنبة للمحارم، فإذا كانت الواجبات تؤديها والمحرمات تجتنبها وتتركها ولا تفعلها فهذه دينة ذات دين. لكن إذا زاد أمرها فأصبحت تحافظ على النوافل في صلاتها وزكاتها وصومها، تحافظ على النوافل في صلاتها كأن تكون قائمة الليل، محافظة على النافلة في زكاتها كأن تكون كثيرة الصدقات والإحسان إلى الضعفاء والمحتاجين، وتكون محافظة على الزيادة في دينها في صيامها كأن تصوم الاثنين والخميس وتحافظ على صيام الأيام البيض ونحوها من رغائب الأعمال والأقوال، فهذه دينة وزائدة في دينها وطاعتها لربها. فبين عليه الصلاة والسلام أن المرأة تنكح لدينها، النكاح استمتاع، فما علاقة الدين بالمتعة؟ لأن المرأة الدينة صادقة في قولها، صادقة في عملها، صادقة في باطنها وظاهرها، فلا تغش ولا تكذب ولا تخون، فهي حافظة لحق الزوج. المرأة التي تخاف الله عز وجل إذا تعبت ونصبت فإنه يزول تعبها ونصبها بذكر الآخرة، وإذا سئمت وملت تبددت همومها وغمومها بذكر ربها. والمرأة الصالحة تحمل ما لا تحمله غيرها، فإن المرأة غير الصالحة تتضجر وتسأم وقد تقول الكلمة فتهلك، ولكن المرأة الصالحة الدينة إذا اتقت ربها لو حملت هموم الدنيا ثبتها الله بطاعته وثبتها الله بذكره، فاطمأن قلبها ووثقت بربها. ومن مرت عليه أحوال النساء ومرت عليه شكاوى النساء وهمومهن وغمومهن وصبرهن وجلدهن وتحملهن أدرك هذا جليا، فإن الدين نعمة لا يعلم فضل الله فيها على العباد إلا هو سبحانه وتعالى. الدين أساس كل خير، فإن المرأة تستطيع أن تبدد مال زوجها وأن تدمر حياته وأن تشقيه وأن تهلكه وأن ترد له السيئة بالسيئة وبالأسوأ، ولا يمنعها إلا الله ولا يردعها إلا تقوى الله. الدين عصمة وملاذ وحصن حصين وحجز مكين، إن جلس الإنسان مع الدينة وسع الله عليه ضيق الدنيا بها، وإذا غاب عنها حفظته في عرضها وماله وولده. الدينة إذا قيل لها اتق الله رعدت فرائصها من خشية الله، الدينة إذا قيل لها أطيعي زوجك قالت سمعت وأطعت غفرانك ربنا وإليك المصير، الدينة إذا قيل لها اصبري قالت رب صبرني فإني صابرة ومتصبرة، والدينة إذا قيل لها إن الأجر عند الله عظيم والثواب عند الله عظيم صبرت على زوجها وصبرت على أولادها وتحملت المشاق والمتاعب. تسمع ما لا يسرها فكأنها صماء، لأن الله أمرها أن تصم أذنها عن اللغو، وترى ما يسوءها فكأنها عمياء، لأن الله أمرها أن تغض. هي المرأة التي تعلقت بربها، هي المرأة التي لا تبحث عن رضا زوجها لزوجها، ولكنها تبحث عن رضا زوجها لربها، تريد من زوجها أن يبتسم ليس لها وإنما لجنة عرضها السماوات والأرض. يأتيها الزوج منهكا متعبا وهي أشد منه تعبا وأشد منه نصبا في تربية أولادها وأذيتهم لها، فإذا دخل البيت كأنها قد نامت يومها كله، فتحمله وتأخذه بحنانها ورحمتها، ولا سلوة لها إلا الجنة، ولا شيء يصبرها إلا ما ترجوه عند ربها. ثقل ميزانها عند الله، وعظم أجرها عند الله، وزكاها الله من فوق سبع سماوات. ذات الدين هي المرأة التي يحس الإنسان معها أنه مع زوجه، فهي المرأة الصالحة، ونعم المرأة. ما بالك إذا زكى ربك؟ والله تعالى يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فلو أحاطت بها الفتن عن يمينها وشمالها ومن أمامها ومن خلفها لم تلتفت إلى شيء من ذلك، ترى غيرها من النساء في دلالهن وضياعهن وعدم مبالاتهن واعتدائهن لحدود ربهن، لم يغير ذلك من دينها شيئا، بل زادها تمسكا بدين الله وصبرا واصطبارا على طاعة الله. فيا لله من امرأة ذات الدين، إذا بحث الزوج عن ذات الدين واطلع الله في قرارة قلبه أنه اختار المرأة لدينها، فإنه لن يعود في زواجه إلا بكل خير. ذات الدين هي الزوجة، ونعم الزوجة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير متاع هذه الدنيا. وذكر بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال: هي الزوجة الصالحة. فالمرأة الصالحة هي التي إذا دخل عليها بعلها لم يسمع منها إلا خيرا، ولم يرى منها إلا برا. هي المرأة التي اتقت الله عز وجل في نفسها وفي زوجها وفي ولدها. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الصفة صفة حميدة في المرأة، ويعرف دين المرأة بالسؤال عنها، فيسأل عنها، يأمر أخواته ويأمر أمه أو قريبته أن تسأل عن هذه المرأة، تسأل من يعاشرها ومن يخالطها من لداتها وقريباتها وصويحباتها، فإن سمع أنها امرأة دينة وأنها تخاف الله عز وجل. الدين أهم ما فيه القلب، قد تكون في ظاهرها على صلاح، ولكن من الأهم أن يكون باطنها، وهذا الباب لا يصلح بشيء مثل تقوى الله عز وجل. فإذا قيل للمرأة أو للرجل: اتق الله، فخشي وخاف ورعدت فرائصه من خشية الله، فإن هذا هو الدين، أن يكون خائفا وجلا من حساب الله وسؤاله. فإذا كانت المرأة على ذلك فهي امرأة صالحة، يسأل عن دينها كما ذكرنا، فإذا وجدها على دين واستقامة وصلاح فإنه يستعين بالله عز وجل. وينبغي أن ينتبه إلى أمر مهم، وهو ينبغي على الأخ والأب والعم وأبناء العمومة ونحوهم ممن يعرف المرأة ألا يبالغ في تزكية المرأة. البعض يبالغ في تزكية أخته وتزكية بنته وتزكية قريبته أنها صالحة وأنها مستقيمة وأنها، فالصلاح ليس بالشيء الهين، خاصة في خطبة النكاح. ولذلك كم من مشاكل عرضت علينا أن الزوج يقول إنها كانت تمدح بدين وصلاح وتقوى، فلما دخلت عليها لم أجدها كما ذكر، لأن الذي وصفها بالغ في وصفه، وهذه المبالغة عواقبها وخيمة، ولا يجوز للإنسان أن يبالغ في تزكيته، لأن التزكية لا تجوز إلا بقدر الحاجة. ولذلك قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فيسأل عن دين المرأة من يعرفها، وينبغي على من يخبر أو يريد أن يبين حقيقة المرأة أن يتق الله ويقول إنها امرأة فيها دين وفيها صلاح وفيها استقامة محافظة على فرائض الله ونحو ذلك مما يحصل به المقصود. نعم.
2: اللهم صل وسلم.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبداً.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم بريزان خوشويستان محاضره اورو کمن لگل پیغمبره چی پیغمبره چی زور نازدار او صالح علیه السلام بحث سیره و جیانامه دکین صالح علیه السلام انتمای دکر لو قومش دیانگوته ثمود او قوما لمنطقش دجان دیانگوته حجر حجر جيكا نعبيني أردن وحجاز منطقة كدليني تبوك ألا منطقة جيش تشايا أو حشيرتا فنش أهوان هبو لبنايته لخاني كردن كتشتيوها نبي قطعيا ولا أصلا أوجل شي وريان قرتبو لقومي عادي لوان فيرو بين خدا تبارك وتعالى نعمته شي اوتو الى قال لي ان كردبو نعمتي وها قد نبي لا لا خوشي ولا نعمته ولا لا لا الرفاهيه ولا زروع ولا نخيل تشتي وها نبي قط حرزاني شي اوهاب وخو يعني خوشي شي اوهاب نقو مايا اما نعمتي او نعمتي نزاني بلكو عبادتي بتسنماني عندكر عبادتي خويا نذكر تبارك وتعالى هلا بهندش خوات تبارك وتعالى بيغمبرش لبويا النار هلا قومي خوان كغوثمان صالح عليه السلام خوات تبارك وتعالى او بيغمبري هنار انسان شي اوها مشهور بنناوي يعني انسان شي حكيم بو عاقل بو باز بو عالم هم اعتراف في ذاك بزارك زور كسب دهاد مشهورتي في ذاك غير جي منطق انسان شي او تو عاقل بو او تو اعتقاد ير بها بو هنا خو تبارك وتعالى امرك الدعوه لو قومي بك كابين السري حق عبادتي خو تبارك وتعالى بك الوضع عبادتي بتو الصنم بك كدعواي لي انكردو قوتي يا قوم انقو واصل عبادة الصنمان بينين انقو عبادة خواهش واحد الأحد بكان

خواته بر و تا نعمتی لگل تان کردی آوها آوها اینا رونیانه گوتیان یا صالح قد کنت فینا مرجور قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباءنا یا صالح اتو هتان که انسانش باش بی انسانش ریکو پیگ بی اما عملش زور با قوت ما لگلد بو که مشروط ما پید دکر او چیه تو چاود لیا دینه ما لاب بی چاود لیا او عبادت با و با پیرم بی دکر ایا اللہ ساو عبادت ما لاب بی هنا وشی قوم که رفض یان کردو قصه صالح یان رد کردو و گوتیا مستحیل اما قبل ناکین اما لسر و روشتی باو با پیرو خود روین اما بتسنمی وازی ناین ابدا ولا اصلا اتو انسانشی درکفت انسانشی دروزن انسانشی ساحر چاود لیا اتو دین من تغییر بکی والله قبل ناکین که رفض یان کردو هنا ولی هات حداوت آشکراب نعبینه صالح قومکی حتى قوتيان قوتيان يا صالح ليره أما عزناك دو تشاود بديني نين أومان أما كأتو دا دينين وشي شؤم أما دا قري إنسانش نفسن دي هما دا أتو دا دينين بلاو مصيبتنا بس دا دي لبسي أوي كا كإيمانيا نهينا رد صالح يان كردو أو قوما إنا صالح عليه السلام انذاري داني قوتي اگر هاتو انقو ايماني نينن والله عذابك زور بهيز بقوت بسرطان دادي حمتان ناو دبا هناك قصكي كير صالح لبو قومكي هنا قومكا بيتك ترسان كوبي نويش يانكرت كوبي نويكا يانكرت دو قوتي يانكاكا واتشاكا اما بلين صالح تشتشي وهاي بليني كا بي نكري تشتشي يعني مستحيلة قوتي يان يا صالح ما دام او هايا اما شرطك ما لقلتها يا طبعا او اجتماعي خويا كردوب بالتواوي او جهات قوتيانا صالح عليه السلام يا صالح اما شرطك ما لقلتها يا او شرطا ما لو جيب جيبك اما ايمانت بيديني هنا قلتي بلي قلتي اما ديتمان او زكورك قورة ليري وبردك زخمي قورة طبعا زيك تشابو وتي او تشاي دديني او برده غوري دديني غوتي وتي لو بردي اما ديتمان عوشترك دريني عوشترك بيت دري او عوشترا عوشترك السور بي عوشترك حامله بي حمل شدمان بي كبيت بيت دري نام عوشترك زور زخم غوري بي نوش عوشري او زماني ايه وتمام اقوت كل اما ايمان بيديني هناك ويغو هنا قوتي باشا قوتي عالم يا خرك الدواء قوتي باشا مروش موعدة شدانين كعالم خرب بتوا بين أمن شرطين قوتي جيبا جيدكن صالح عليه السلام لبا خواي خو بارا وزور رجاي لخواي كتبارك وتعالى كأو معجزي بنت جيبا جيبكا بلي كعالمك خرب ولو روزي كدا أنه شين بيس جايكي هنا صالح طلبي لأخوائك الخواة تبار وتعالى دعاي قبلك حر حد ديان زانيا حر تهزيان لرزي بما لرزق قرتي أو بردية الشقبو يكسر حوشترك ليك درهات كحوشترك لي درهات بريزان رأسا هات ناو عالمي أو عالمه تعجبي ما أو دبي تبي يكسر عالمك دو قسم قسم ماشي كم إيمانيا بهنا أواني دي كسيان إيمانيا بهنا هنا وتيان أو السحرة وشي قومك ديتي برت شقبو عوشترشي زور قورو زخم لها تدري هاد لناويان هنا صالح عليه السلام قوتي يا قوم أو عوشترا آوي دخوا آوي أو بيري دخوا أو بيرا قباد روزه دلو عوشتره همی دخوا روزه پاسر لبون گوه انگو آوکی دخون هنا قوبه که گوتیان باشا پا و روزه آلو منوی پا مچب کهین هنا گوتی انگو شیره او عوشتره دادوشن تیرا انگو خرده که قباد همی بس تشتکتان بلیمه ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب نکن زر لو عشره بدان والله انگو عذابش زور گورو بهیز دیت ساریا زور نیزی چیش فتریک او توما روش چی جماعت خربینوا جماعت خربینوا مآمره چی انکر گوتیا اره برا او دادینین جماعت صالحی هوا زور دبی اما دا دینین کرا روشک آمان هی روشک آمان نی او چیه یعنی چیه
دديني حيوانة شاي بعشرة دكبي هم هل دي دترسي والله أما وشاكا أما علاج اللو عشرة بكين. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نو قوم هبو حق قومي يكشان هل بزار أو قوما جوران داغوت قدار بن سالف رأي لسر أوي واستاوكا أو عشري بكجن هنا قدار قوتي أنقو يارمتي من ددن قوتي أن أري والله أما لقلت فينا بتمام بش جريد دكي حال استاتشن كميني أن دانا ولا بشي أويك عشري كهاد آوي خواردو بربا بربا تشايو بربا لوري كفتو وتشوا لري كميني اللوي دانا كميني اللوي دانا كي أو قدار أو أشق القوم اللويك خرابت النبي قط أبدا ولا أصل حروة أخوات مرة وتعالى قرآني بعض ذكاة أو كهاتك بكل ببش قداري داهات أو رأسا هندك ذلين تير هندك ذلين شير مهم تشتكي أواليك رأس بيع عسرك إيش كان وشي بيش كان رأسا بربو كبربو حرنو نفلقيك تابيان دا عسرك يا كشتوا لديو عسركاكا كشتوا فرخكز لديو أنهاد فرخكا لديو أنا وشي تشاوي بات دايشي كف قيريني ليو هاد تاويان داي فرخكانيش كشتوا لو أسناي خبر قيشت الصالح عليه السلام قوت يعني يا صالح والله أو عسرين كشتوا أو الناقي خوايا كشتوا أو عسرين خوايا تبارك وتعالى أو عسرى نلا دايك بابيا بلكو دايك بابين بكلمة كن فيكون خادري هنايا أو معجزة والتبليغ يعني كده بقولتي أجر هات الزر اللي بدن عذاب يتصريا بلك هات إيري صار عدروني واقو وشتي توزيع ده كان ليب أو آلان أو عالما هنا تيجو هنا قولتي تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب سيروز لبونغو سيروز لبونغو شي دا كان بخور قيد نيا لبشتي سيروجي والله أنقو عذاب بسرطان دادي من بردك كويقو رأسا بخوي تشاو وتي مؤمنا يالا أما بتشي روجي أول عالم رنج زرد زرد بكورة أو تسمان لهاد دهاتو نجل قلبالغ يانكر روجي دوي عالم رنج صور بو روجي سي هنا حستا أو راح تقول دسين صالحي دا كوزي زانا حال استار او راح تبقى قال كفن شيل لبن كوره شي دانيشتن كم كازم امر بتشكل بيك شتو دانيشتن خوات بار وتعالى بردك الرسان ده ولا تشاي بحرنو يا مردن بيك جاني لبشت يعني عذاب دستي بيك عذاب دستي بيك عذاب شي اوها اولا بملرزك وا دستي بيك لرزي لرزي يعني لحد تدري هيك الحياة وكنيش قط ترسل لرزم قو قوره وكتك حمي بيك جاري نقوم لا بيش هنجي خوات بر وتعالى صيحه شي هنار والله قرينا شي اوها العاصماني وها لو اوقومي كقط ينكزنا ما حمي بيك جاري مدن بيك جاري فلما جاء أمرنا وشي أمري ما حالبو كعذاب بسريان دابي أما صالح مانو أو جماعتي لقيلي هم النجاة داو أواني دي مانش حمي تدمير كردو ننايا كأن لم يغنوا بالأمس كأنما حل جيان نماين قطعيا ولا أصلا بل إبرايا كانم برزان بوحى علي أو قوم أخوانا ناوياني بردو هروهاتن كإيمانيان با بيغمبري خواي نهيناو وصالح أو جماعتي لقلبين خوانا جاتياني دا والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بناوی خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذاتی پاکی الله که خواهانی همو ناز و نعمتکانه درود و صلات و سلام برجه بسر جیانی پاکی پیشوامه نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم ولا سر یارو یاورانی ولا شر شوین کوتوانی تا روشی توایی السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. خوش هستانم عزیزانم، خوش خالم. لبرنامه که خودتان رجای گیشتن، گیشت ما به ایوی عزیزو خوش است. امروکش با اذن الله بسی نخوشی چی تری دل دکین، که نخوشی چی زور خطر. کبراستی مانعی، اوی که امدلا پاک ببتوا، مانعی اوی که امدلا تامو لذت لعبادت و ناسینی خوای جور بکا. ومانعي اوي كبراستي نوري خواي غوري بستي اويش حل قرتني اقدو بغز برامر بسلمانا سبحان الله براستي نخوشي شي خطره براستي حيفا او دل پاكي كخواي غوري دايتيتو دل چي پاك بيگر خاوين اتو پريب كي لعقدو بغز الله پريب كي لقي قريب پريب كي لچينا پریب کیل رقیلی بنوی مسلمانان براسی سه چی خطره دزانی؟ یعنی براسی زار پیش هبوش دک هر صاحب کی ویران دکا هر بخوی ویران دبی والله والله توشی قرعی معیدی دکا والله توشی دلتندی دکا والله توشی خوروش نی دکا توشی صد درد و بلای دکا تو ک آب خوزا دخوا خوی دخوا تو ک صاحب کی دکوشیت والله اتو رکلم دبتو خو من ساعه قام ديني بس ما خد دمري بي والله بخد بورق دم بخ جوع عادات عدا عداوتك اللي ضل ده والله خد ويران دكي يو خوي قرب ده فرمي موت وبي غيظيكم ده بمرن بورق قيني كل ضلت انا بران بر مسلمان كان خو لو رو ده كافر كان دكا كوات براسي او غيظه او عقد بغزه خد ويران دكا بيش اوي كابرا بزانيتن كاترك اللي دبتو وبراستيش امر قلب ونوايا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام دفرم انها حالقه دفرم دتاشي بلام سرتان نتاشي بلكو دين تان دتاشي دين سبحان الله تبينا في ساوي خود كبره موسى چي ديني موسى چي اصلي دي سري خود پاق دتاشي او سري سفر دكا دزاني رق رقو اقدو بغزو چينا لنا ودل دينك الأوفا وكو أول سرد تعشي سفري لك هذا سبحان الله سون حسودي حسنات الدبا أو أنك حسنات الدبا بلكو هدينش الدبا سبحان الله بسانت سن خطر عزيزم هل أغاش ماليني أوها خطر باشن لو أو أقدو بغزة لبايتسي لبايتسي هل لبو دنياي تخوا هبو لبو دنياي شفاني هل لو تسار بيز روشي أو دنياي أم أو تو بوزهر گرم برام بر مسلمانان تو خو حیف نیا بودلی خود پاک نکی تو بو نکی او دلت هیس بوزو عداوتی تیدا نبی حتی خوی گوره پر رحمتی خوی بکا پر دوری خوی بکا هرچی فیوزات ها کده باری بیت سنه او دلت عزیزانم والله دلت اقدو بغزی تیدا بی جیانشی تال دمی هر با اقدو بغزه و داشی هر با رقه و داشی ز تعاملی دکه او کسی کار خیلی دبته و زور تعاملی که رق مناقوش دمی یعنی دبی اکم منافقان بروی پیب کنی ولی دلش خود بخوی و یعنی وقت دبی رق نیب تو تعاملی که ناخوشی لگاب که کودا هر تو بارد اتو هر ضرر تا براسی انسان دبی نیلی عقد و بغضی لنا و دلی کوب بتو سام بعد صبی آنی ک تعاملی آن لگاب دکی بشرن کاکا غلط دکن قصیه چی نخوش دکن حضویسته چی خراب دنوی کرا هر جیشی مده شوان کسی و سزی خوی خود و محاسبه چی اعمال کانی خود کرد اما بزام او رو سم کردی و سم نکردی و کزانید الحمدلله او رو که عبادت چی زوانت کردی نوشه کانت زوان کردو تسبیحاتت کردو خیر و خیراتت کردو ایشی خود مضبوط کردو آگه لمالو من دالت بو دی حمد و صدای خوای گوره بکو هر سیلت رو
1: او قصي بيبوتي او رقيلة بوا او غيبتي كردي او باسي كردي او منافسي كردي او يعني شتيشي كردي كرة حميلة ضلت ببادري بري خواه ام لبرتو والله لبرتو هاتسي بغض وعداوة حمو فريدا قردني همو خلقي عذابي بزان سن بإسرحات دانوي بزان خوت سن خوش لبيتن صحابي كي بيغمبر هبو عليه الصلاة والسلام ناوي ابو ضمضمو ابو ضمضم فقير براسي يعني دستي كربو وفي غنبري خواش عليه الصلاة والسلام أصحاب كاني هانددا كوا خير وخيرات بكن لبو يقل غزوة كان أبو ضمضم تمشاي كرد إمامي أبو بكر بون دزيرة وهاد إمامي عمر بون دزيرة وهاد أو صحابة دهاد أو دخل ماي دهنا أو دهاد أو دباري دهنا أو همو قلمي دهنا زوي دان دهنا أو هيتس هيتسي نبو بهيني سبحان الله زور غمي خوار والله قلتي في غنبري فرمي يا رسول الله والله أمن هيت سمني ببخشم والله يكشتم هيا يكشتم هيا قلتي تسيا قلتي والله كدنوم لسزي خويم كوقتي دخوم دريم خواي قردني هل هم خلشي عذابي أو غيبتي كردم أو باسي كردم أو ظني خرافي في بردم أو مثلا قصي في قوتم أو حمو حمو قردني هل هم عن عذابي خواي أو زدنوم قلت خواي قورا أو صدقم لي قبول دكا بيغمر إخواه صلى الله عليه وسلم بو بياني فرمي كأبا ضمضم لن يجي بياني كان يشتوابه فرمي كأبا ضمضم قلت بري يا رسول الله للصفي نوشك قلت أو من أليرم فرمي خواي قورا أمشو صدقك كتي قبولك الله صدقه والله والله صدقك يسي تناسي حل درة داني شبري خواي قلتني أوهم خلقي عذابي والله إخويا لروج قيامتي يضحكوا حسابك من سريع الناوي قردني عن أعزابي والله إخويا قورز لفتوش خوش لبيت ما دام أتوع خلق قد عفوك ما دام يتسل لضل خونيش إخويا قورز هم ضلت باك دكاتوا حملت خوش لبيت روزي شام بيغمر إخويا صلى الله عليه وسلم دانشتبو أصحاب كان جل دورو بري دانشتبو قسيلو دكردن لناو قسان فرمي إستايش يكدي تجوري لدركي مزقوتي أهلي بهشتا أو براسي مجدكي قوريا يعني مجدكي زور زور قوريا ها والله مش تمشاين در كيان كرد لان چه دي تجوري تجان صحابي شي فقير ها تجوري تازا دزوجي ششتبو نعلكاني تكرمون بدستي خوي قرتبو أو دستي شي برديني خوي داده داو أوي دزوجي دها تخوالي نعلكي دانو ها دور كعدوجي كردو لخصمة بغبري دانش صلى الله عليه وسلم صحابة كانت يعني قلت يعني معقولة أو أخنا نيجلو صحاباني كلا غزايا لهم من أعزات ربي نيجلو صحاباني كلا خير وخيرات لهم ما خير كلو خير كارترو بسخي تربي نيجلو صحاباني كلا هم من بخصمة تربي لبو إسلام صحابتي فقير غريب وحدني ولا نواه ناشي ناسا يروجي دوام أينا في غبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي أورو يشيك لو در كدي تجوري إست أهلي بهشتا صحابة كان قلت أنا بأوروش يا رب ديتيان عينا في أوكي دوني ما شاء الله وفي أوكي دوني بيان غريب روجي سيميش بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام عينا فرموي إستا يشي دي تجور أهلي باشتا وتين يا رب دي بأوروش يا بي حمتو مشاي در كيان قلت عينا في أوكي دوني وبيريا كدي تناو مزقفتو دي بيخلى خزمة بيغمري صلى الله عليه وسلم دانش وشتيك في البيتن يغلى الصحابة كان فرمي بو ما رقم كم الله يدبي بسمه مالي بس بسام او صدق يا ربي او ذكري تسبيحاتي شونوجي قران خندني دعاي سيهي او بياوا خاي قورا بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام سيرو جمش ديدا داتي ديري لاهلي باشتا والله هسك نجو طاعت ومزك تواب روش تو بجيك قلت اريكاك والله ام ناتوان بسمه مالي ذكري ميوان داري تبون قلت فرمو بس تساوان تا عادتي او عربان وابو حتى سيرو جان ليا ندى برسيلو تساهاتي حتى سيرو جي ربق لميوان يا ندى برسيلو تساهاتي باس سيرو جكي او زادة دوت كاكا بري خزمت الكم لو تساهاتي والام امام ميوان مان بي بخواه هنيو ساعتي يكما لباش ديو ساعتك ينروى يكسد بدي برس بكاكا لو تساهاتي يعني اما بزان فرقي هي وقت خوي عرب براسي اهلي ضيافته كرمو ميوان داريبون طبعا هسه بدوي كتروج تو ماري كابراي شوينا نوس بس تعقيبك بدوي كابراي دزونش چی شش تو تخت لینوس حتی پیش نوشی بیانی من یه ساعتی پیش نوشی بیانی هست تا هندک شم نوشی کردو ملابان جدا و راست رویست هم مزگوتی پیغمبری علیه السلام و سلام و بیده گلی تو نوشی بیانیان کردو حت نو نانی خوارده تو ایشه اوش لگوی تو ایشه ایواره حت نو تو باره عینن شو ایشه تا ایواره بو حت نو اف سی روشی غبخ او کابرای بس تاقیبی او صحابه که دیتی واللهی وقتی وحشی کل دواری خومان برن وقت برن بخوم بدین ترم لوی کاکاو هیچی ناکاتن او هشتر که عشم نوشانده که نوشی به زماعده که دسته ایشه بدیت وار آونده اتی او فضل گوره او خلات گوره او مجد گوره او مبشره گوره کوده بی اوه گوتی روشی سیم گوتی واللهی کاکا وخواه امن هیچ مشکل هم نبو بس والله پیغمبر خو علی صلوات و سلام سر روزه در استا یشک دیت شور اهل باش حسر روز اتو درس والله امش حاتم زانم اتو صدقه ل مال عبادت خو پرست ذکر تعلیلت قران خیند بزانم صدقه لو مرقم ک بیت تعقیب کم بس کوم مشتاق اویک اتو ده امش انزام من بدم هتاکو او خیر فوز گوریم مبرکیو ک اتو ببرت کوتوا فبکات باش تعقیب کدم و تیار والله تدب والله هر اون ده کدی بینی یکش نیستی زیادتر منی و خدای هر وش وشی دنومو هر دستم نوشام نوشی و هر که عشام نوش دکمو دستم نوشی بیانی دستم ایشی حتی ایوار ایوار دیم و دستم نوشی هر اون ده کبرش وقتی عمر ما سبحان الله اون هر اون ده کوی عن ای روش پیش قیس دور کت و گویی ورا ورا صحابه که بانجی کبرای که گویی ورا ورا گویی با خواهش تک معور پیش بلم اویش اوی والله لو دلی من نبغض نعداوت نحسودی نرق نکینا نهیش تبین لنا و دلم برابر بسلمانا او زکابرا گوتی فرمی والله اوی اتوی گین تاو درزی والله اوی زا فعلا عزیزم والله انسان اگر دلی پاک بو اگر دلی هیت بغض و عداوت و رق و قینه تیدان بو والله او دلی لکن خواهی گورن زور خوش نیستا او دل پاچه داد بات بحشته ام دل پاچه ولی دکا قسم بخوا بنوری خواهی گور شاد بی بو فیوزاتی که خواه دی بارینی و سر دلی عبد صالح کان پی بارمان دبی اما براستی اگر دل پر اقدو برسو قینه رغبو بخواهی او دل خواهی گور تمشای ناکا او پید بلیم که خواه تمشای دل چی ناکا پر اقدو بوزا باشانج ام دل محرومه لحدسی برکتو فیوزات و رحمتی خواهی کده باریتن بداخوا كاتب براسي عزيزان اي او كسي ديو بيبي سالك اي او كسي كديو بروي بودلت بروي حتى نزيكي قربي خواي دوره دكي نار منزلي مشاهده ورغري مقام احسان ورغري بخواي اگر دوت پاغنا كي تول بغزو چينو رقو قينا بخداي اتو بو فضلو بو مقامو بو بو بو درزاتناغي كاتا دبي اول زاري براسي بي او دلانی خو من پاک کنو عزیزم او دلی خو من پاک کنو ده همو بغض و عداوته باشه بو رقم نخلچی ببتو بزانم او کسی که تمشای دکی یان لتو گورتر یان تمانی تو یان بچوکتر دی اگر لگرد تو پی بلی والله او خوا او کابرای خوای لمن زیادتر پرستو عبادتی لمن زیادتر خیر و خیراتی لمن زیادتر سوزده و جمعه و جماعتی لمن زیادتر رمضانی لمن زیادتر گرتو که تا عملی بچوکتر مركم ببتوا اگر هاو قريبي شي توا او رفيقي قريني توا بري والله احتمال او خيره شي هبيه من نزان احتمال الصدقه شي هبيه من نزان عبادتي شي هبيه من نزان ديك وقت او هل تو باشر برك اللي ببتوا واوي بتسوتشي شا راسي او كسا مركم اللي ببتوا كاتك جناحي لمن كم ترى كاتك ك ك بفرماني خواهي قورا كم تركر دوا بأمري خواهي قورا كم تركر دوا دفتري أعمالي كم تركيز بولا قناحا دي كواهت أمر رقم بولا خلشي ببتو عزيزام أقل لسن مالي دنيا ركل لبتو أو خواه بدا بشي كردوا خواه من دا بشي منكدوا وتقسيمي خوايا تون إنسان لتقسيمي خواهي قورا ناراسي در دبري تون لبخشش وعطاي خواهي قورا قليه دا كالسوا نيا أو هم خوايا دي كواهت مادم هموشتك بأمر إرادي خوايا حمشتك بكيفو بأي أم مشيئتي خوايا أم الراسيم وقد لا يلم أو ظلم رقو قيني تدابي أقل لا معاملات أقل لا بيشي خود أقل لا شويني خود وما كدل لا هيس كسيك بيشي با برابر شخصات بيبري با تقليل شي لا سابنوسي با أزيتي شدا لبر خواي قورا أعزادك لبر خواي قورا لي خوش با لو خواي قورا لو آياتي نهر دخواري وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ظنوا آية لها تخواري كاتك إمامي أبو بكر مصطح كمال فقيرك بو بخو بدا شي خيري بيدا كردن بلام كفتنة كبيدا بو بختانيا بدا عايشة كرد أو مصطح سبحان الله أو بختاني بلا بدا كردو لنا ومدينة إباشا وإمامي أبو بكر بخيو دكا بخو بدا كوا همو ما جينا فقد دا بارتان داتي أو زادتي بختانك كتس إمامي أبو بكر بلا بدا كي وكخزاني بيغمبرا صلى الله عليه وسلم حكو أو نمك كورينا كليكو أو نمك لفيس ساو نبو بلام كاتك أو آياته وبراءة وباشي داي عايشة هات أخواري طبعا أوانا دبي حدي بختاني اللي يدر بكريتا مامي وبكر زور زور عاجز بوبوي كأو بياوة كبخيوي دكا همو ما نجيب أخو بداك أوز أهواي بران بركت شتي لد الخربوة بلام خواي قورا آياتي نار دخواري وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم أوزار عفيان كان جيت اللي ضل مني صفح ضلت باكة ولا قر اخذ بغزو نارحتي حزناك خاليتان خوش بي قلت بلا يا رب إمام بكر فرمي بري بري يا رب والله حزم لي ليم خوش بي لي يخسر قراوه مستحي حمو مانجي معاشو عطايا كي خوي لبو داوة عزيزان دفع إيمش أوهابين والله أو دلا هم خوش خوشي دوي وهم خلتش خوشي دوي تاكو ديدارو بس كردين ينخشي تيتر وخواهي قولتان دس بيرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلام قدر قراني راديو دنجي إسلام. سباس وستاج لبو خداي پروردگار. سباس لبو أو ذاتي كهمو سباس كزار يكشان بذاتي خويتي كتالج تل درفتي بيدان بتواني بقرين وخزمتان وبيش كشكردني برنامي خان ماني بيشن بردوان دبين لسر باسو سر گزشتي او خاتوناني كبونا بيشنجي امت او خاتوناني كتا هتايا ناويان بزنجوتي دميني دوو زيل لدواي زيل دبن ببيشنجي اوان. بلي امروش دتينا سر باسي خاتوني جيتر اويش خاتو سميي كتي خباطة لواني كم كسمان هبيدو افرتن ناسي كم كس هيا اعزايتيو تاونا تسيه و افرتا شارزان بيتوني ناسي او افرتي كا حركاتي جمعن لناوي دبيتن يكسر اولان بيلده كويتوا كا يكمين شهيدة لإسلام دا يكمين خوين كلم إسلام دا رجاوة خويني خاتو سميي كتي خبات بوا رضا و رحمتي خوات بالوردقاري لبيت خاتوني باريس سميي كتي خباتي مولاتي ابو حذيفي كري مغيريا ودايتشي عماري كري ياسرا او افرت باريزا هرزو لما كم سلمان بوا خوي وخيزانك يكي بونا لو حوت كسي كوا براست وخو باشكرا مسلمان بون لما كدا وبهوي او مسلمان بونش يعني توشي اعزار اشكان زجي يقزار زورو قرز بونوا للايان قريشكاني مكوا وهروها خاتو سمية يك يك بوا لواني اعزار ددرا لبيناو بيرو باور عقيدة كيدا بلعم نسر اينكي زيجيرو داما زراو بوا تاوكو دوای اوی کوا اشکن زدان چی یک زار زور آزار و ناراحتی چی یک زار زور که ابو زهل با زورها شیوا با زورها اشکن زد آزاری خاتو سمیه دادا هر لبختان و لاشکن زدان و لطن ناراحتی و اشکن زد که ببینی مروف دان ایدن خاتو سمیه بی اشکن زد دراوا بلام خاتو سمیه سمیه خانی خوان بیرو باوری بتو صبر واحتسبت بردوام بولا سر اوي كوا لآرام قريدا داني بخو داقل وخورا قربو وابو بري صبرو خورا قريو بتوية ولا برامبر ابو زهل واستاوا اقرتي ابو زهلش بو بري استموا اعزاري دادا بلام خاتو سمية هردي فرمو احد احد او ايمانكي خاتو سمية بو كبو بري ايمانا بو بر يقينا وإيمانا جي بدو لدريو آفرتا بتمنى نخوشة دات ساقيوا كآمادا ميدز برداري بيد اگر تي زورتر النارحت و آزار بدريت اللي سلتينا كيدا بلام أخاتنا هشتا دان بخوي دادا قريد لبر اوا دائما ناوي بودتن كي يكم شهيدا لإسلام دا اوش شكويا شانازيا لبوهمو آفرتان كي يكم شهيد لما يجوي آيني بروز إسلام دا افرتید با آیا دکلید لیره تیگه هلوسته یا بیسنانی خوشویست آیا دکلید او دینا کوا بوشی وازا و آفرتا خوی لسر بخت کردوا او دینا دجی آفرت بید او دینا ستم لآفرت بکر او بسیار آیا دکلید او دینا وابیدن که آفرتا بوشی وازا خوی بخت بکر لبو او دینا تنها لبر اوی دست برداری دینا که نبیدن او بري اشكن زو آزار بدريتن هشتا وازو دينا ناهنن بلي او آفرتان اسلام يا الناس سوا لما نايكي تيجي يشتون وحروها اگر تي سزاد راون لسري وكجراون شهيد كراون برام هشتا آمادا نبونا كوا دزبرداري
دينا كيان بن أو دينا أو أنت زوان أو أنت بقولي لدلو لدروني عند تيجي ببو كبهيت شوازد بهيت آزار وأشكن زيد أما دبن كبروي مردن ببنا وجيان إخوانو كسن زيك كان يعني لدز بدن بلام أما دنبن كوا دز بدالي دينا كيان بن بلي خوش الستان دين بيوستي بآفرتي كل ندرة بيوستي بآفرتي تاونا ترسا خوشكاني بارزم او دين او ما آسان نيا بيوستي بآفرتي چي كل ندر و تاونا ترسو فدا كارا بيوستي بآفرتي ما اندونا ناسا لبر اوا يكم شهيد جلو دينا دا آفرت بوا وبشر لواني كوا او دينا ياسر خست آفرت بون ودبيت آفرتان تا قيامت شانيان نجير او دينا دا بيتن وهروها ليلى ندنو وبشتي تافهو شتي رمزي الدنيا هالمخلطين او تا دموني تندها افرت مانها لو دينا دا هلو بنا

سر خستوا او تاسي سمي خان بكين كوا صون لسر او اسلام دا توشي اشكن زو ازار ناراحتي بوا هربوش بوهوي اوي كوا او اينا سر بكويتو وتا حتايش كاتك ناوي سمي خان ديتن اما بو بري شانازي وناوي بهرينو بزانين كوا كم افرد بوا كوا خويني خوي رشتوا لبو او اسلام دا وهروها تبيت آفرتان أو بيمان وبريارة بخويان بدن ككافران وبرنامكانيان هليان نخلطيني وأو دينيان لبير نباتوا وش كاني بريزم أقدار بن أقداري برنامو بلانا كاني كافر وبيباورا كان بن أقدار بن لو روش كاردا كبهم مشوي كاردا كريتن تاوك أو دينيان لدغي أو أمتا سار بكريتوا بتايبت افرد كرولي سلاچي هي لكم القاده وقدري افرد نيويكم القاده ودايتش نيوكي تريشا لبر او اقل بيتو او دينا كان بكريتوا او دينا نهي الظري لدغي افرتان دا او دينا برو لاوازيو نمان دروا بلان بيوستا افرتان بو بري متمانا بخوبونا سير بكن كوا او برنامج كاني كافرانا او حل موبايلي كردستا بهزاران شبهات وقمان كدروس دكريت نابي لو دينا ساردت بكاتوا وهروها سيري زينبي كسي بيغنبري خوابكين عليه الصلاة والسلام حاملة بوا من دالكي لباردبا بلا او هشتا هجزرت دكات نبو مدينة اما دنابتن دزبرداري دينا كي ببيتن وهروها افرت حبوا كوا بو صحراء وبو بيابانا كتارسط بنزا كيلومتر بيني مكة ومدينة مالي خوي بتزيشتوا زيدي خوي بتزيشتوا كوتي كلتوا تنها لبو سركوتنو سركوتنو هلوها قاندني او دينا بو باري نارحتي بو باري برسيتي بو باري تينيتي بو باري زحمتي بلام تنها اوي لخيالي بوا كوا دس برداري دينا كي نبيتن وهلوها دينا كي بقرينتن لبر او افرتاني مسلمان بيوست الشام ابن ودبيت القوام بي لبو خوي ولبو كتسكي ولبو خشككي لبو داتشي لبو دراوسيكي لبو دست خشككي لبو همو دورو بركي او افرتا دبيت بطواوي همو او داوا كان يعني كوا او دينا بيروزا لداوا دكان لخوي دا زيبا زي بكاتن بلي بردوام دبيت لسر جياني خاتو سمية سمية خان لقل هاو سلكي ياصري كري حامر هدو شان بيك وشهيد دكرين ياصري كري حامر بأصل خلطي يمن بوا بلان لمكة نشتدي بوا هر لويش شهيد دكريو وفات دكاتن بل عزيزان تندها خيزان هاتنا او دنيايا لو دنيا جيان بلان ناميان روي ناميان نما كزل بيلشي نمان بلام او خيزانة برسو بريزة تا قيامت تا قيامت ناويان هر دميني هر كاتب ناويان دهنين نموني خورا قريو ايمانو بتايمان ببين دهيني توا لبر اوي مسلمان بونكان خالصا مخلصا لبو خواي بروردي قاروا لبر او كاتك ابو زهل اعزال اشكن زونا راحتي دادان بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بتنشتي عندها تيباريو فرموي صبرا يا اهل ياسر فان موعدكم في الجنة صبر بكر اخي زاني ياسر موعدي ايما كوبونا وي ايما نبهش دايا الله اكبر لو مجدخوشا الله اكبر لو دنوايا قوليا كبيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام دنوايا او خيزاني بيدكاتن كلسر اشكن زدان ناراحت يجي يتزال زورنا دنوايا بيدكات كوا كوبونوي اوان لبهش دايا او اعزارو ناراحت يا كوتاي بيدتن لبر اوا بتو ظلم اي خشكي ايمان دار اي براي قدر قرانم صبر بقرا صبر بقرا لسر او ناراحتيو او ناخوش عليك لسر او تيندا توشد به صبر بقرا لسر عقيدكت لسر بيرو باوركت اقدار الزمان دبا اقدار روشتو كردوا دبا اقدار با صبري لسر بقرا طنيابا لبهشت كودا كرينيو بإذن خواي بروردقال لو سلمي برلا في دنيدا بابو بري صبر وابو بري آقداري وآقداري عقيدة وبينو باوري خوما بين ودستي بيو بقرين ورازي نبين هيت كسك عقيدة وبينو باور من لابو كز بكاتنو لبيش تامان سادي بكاتوا
بلي دكتور محمود حمار دلي دبي حسب قولي او نهامتي بكين كلا تساوي عمار دا كاتك نبردمي خوي دا دبينات انكوا دايشي الشهيد دكرت بي اوي هيتسي لتسبير لبوي بقادن و ياسري باوكي لو تم لو بتمني خوي بريش السبي شهيد دكرت بلام عمار هيتسي لدسنيا لبوي عم بقادن بلام اوا تنها بيرو باورو مبدأك كخاونكي والدكاتن كوالا بيناوي دا جانيا ببخشن بلي بسلاني خوشويست استا با اما ويني او بلاو نارحت يا قوري كلو ساتدا بسر عماري كوري خاتو السميو ياسر دا هاتوا بهنين بيش تاوي خومان كتند زحمتا ببرتال توا ببيني كوا جدوى لآزار لنار نالي دايك وباوكتا هوادكا بلام تو هيتس اللي دزنايت اللي بويان بكي حيتس دا صلاتك النيو حيتس تشد بين اكلتن وبيغنبال اخواش عليه الصلاة والسلام تقال الدعاء برسك النوي وريان هيتس تلي بين اكلي لبويان بكاتن بلا اقر استا هركسك تاكا وشد ببستيتن كشرمو ناموسي خوي بريندار بكاتن لبو داهو كردن لكرامتي خوي آماده هيتشياني ببخشيتن وهروها راي قشتيش فان بشتي دكن وياسا طولي لبو دكاتا ودتواني دنجي خوي بقينة تداد كاكان دتواني سكالا بكاتن دتواني راي قشتي تي بقينة بلان تمشاي او خيزانا بكين همو خلق ليان بيتن تنها وتنها مانوا تنها لجل اشكن زدان مانوا بلا تمشابك إيمانك يان لدث ندا لبر أوا بغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام درباري عمار دي فرمو دمالكان يا عمار برن لإيمان إيمان سوتن يو قوشتو خويني عمار تمشاي إيمانا زوانا بكين تمشاي أو يقينا بكين كلتلي عمار دا هبوا براستي هيت بلا ونهامتيك لو كاتك وتمو هناي بكين هيت بلا ونهامتيك لو قورة ترنيا كم روف بتوانين خويدة بردمي دا رابقين بلا عمار بس الأو نهامتيك زالبو بو بري بيرو باورتي بتوسا كوتوانا أو قناغي بري أقر تي مال آوايكي لدايكو باوتي زور سخد بو بلا ما نوي عقيدو بيرو باوركي بونا هوي تظن وي بلي أويا إيمان عقيدي راس تقينا وعملي بلي خاتو سمية.

زانا كي وكو عمار يعني الضابط نكبر كي هرتينا راحتي ونهامتي ودنيا بقريت لبينا ودينا كيدا خش كان با إيماني شي بتي وكو إيمانا كي سمية ما الضابط هالكاتيك توشي آزار ونراحتي بوينوا بو باري بتوا بو باري هزي شي بولاينوا بو وستين ودان بخمان دا بقريت أي خش كان برزم أي أو كساني كواد جاتي تان ذكرت للان خانوا ذكر للان كسان الزيقة كانت لسر عذاب ونقاب بالا بوشيكت صبري لسر بقرا ما دام خود نيتي طلي خود يقلاي كل دوتوا لبو رب العالمين ما دام لبو خوي بروردي كالي دكي ما دام تنها لله في الله يا أكدار نيتكتبا باقصو تواندي دور بركة لقريد لنكات النوك وكو خوش كانت كبداخوة روش قالك كأخوي عن داب بوشيو حجابي عن داب أخوي عن بلام قصي دور بر وايدي كردن كوا سار ببنوا وايدي كردن كوا دس بردار حجابك و إيمانا كيان من باقي ملو آفرتان نبي خوش كاني برايزم لإستاوا آموش قاري كتاكت بكا آموش قاري كوركت بكا آقداري خوش كانت بكا كبهيج شوازك هاتينا راحتي بسرت هاد نكي دس برداري دينا كدبي نكي دس برداري إيمانا كدبي أول بدا برو باشتر وتساكتر بروي نو كل باشتر وتساكتر و برو خوارا و برويتو و هروها دينا كد برا برا كزبي دن لبر أوا وشكاني من تكايا براياني بريز لو سدمي برلا فيتنا يدا بعد أزب إيمان وعقيدة ما نبقرين بقى دنيا بنوا كوا عقيدة شي سليم ما نهبيتن بيرو باورك ما نهبيتن كوا بو بري بو أهيزة شي بولاينة وانا نيو طلو درون ما دا سسبابيتنو وهروها حيجتك حيج آزال ما راحت يد حيجتك أو دنيا حيجتك التافه رمزو جواني أو دنيا ونكاد أو بيرو باورا لطلو درون ما دا سعب بكاتوا داو كارم نخواي بروردي قاعد نتمان خالصا مخلصا لبو خوي بكاتن داو كارم نخواي بروردي قاعد عبادت مان لقبول بكا وهروها استقام مان بيب بخشيتن وداو كارم يا ربي لسل صراط المستقيم كي خودنا مان ندي يا الله يكي نبي لو كساني كوا خسارة مندو زل المندي أو دنيا دبين يكي نبي لو أنا كوا دقرين وخصمتي خود ولان بدزانتا وكوليتشي بطالة يا ربي خدايا لدفارينا بقولي خود يا الله إيمانك ما بي بخشى كوا برقي هرتي آزارنا راحتي أو دنيا هي بقريتن يا ربي تصن أما بفترتك باكا وهنا وتسل أو دنيا هربو فترة باكا فما نقرين دي وخزمة خود يا الله نما مريني تاوكو بتواوي لي ما رازي دبي تاوكو لدرياي رحمو غفراني خود دا باك ما دكيتو يا الله تاوكو برنامج دهاتو سبارتي اخو دابن كواس بارتزا هناك السلام عليكم ورحمة الله.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. مسلماناني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوام لله أويكوا رحمة لبكات سترمان بكات لقناحي دايكو باوقمان خوش بيت إصلاحي حال من بكات إصلاحي نوكان من بكات إصلاحي أم أمة محمد بكا عليه الصلاة والسلام قابي خيري لبكاتوا سر برزي دنيا وقيامتي بكات ودجمنان شي رسوا بكات لهرك ويكهن. اللهم آمين. مسلماناني بريز بردوام لقصي موسى عليه الصلاة والسلام لدواي أويكوا موسى عليه الصلاة والسلام قومك الدواي أو خاردني لدكن وداواي ناني لدكن أو نانيك وأخواي قورا بو يعني أنانار وان رازي نبون بو من سلوايا بلا من بني إسرائيل بحسي

کرکەوە چەنێ قەومێکی عینادن داوا لە موسا دەکەن لە بەقل و لە قیثاء و لە نیس کونۆکی سەرزەویان بۆ دەرکات. ئەوش ئەو داواکاریە لەخوا ناکات داواکارێکی ئاوها نزم کە پیانە فەرمێت ئەتەستەبدلون الذی هو ئەدنا بالذی هو خەیر، ئەوەی کەوا خوای گەورە دایەتی ئێوە کردێتە قسمت ئێوە لەم گۆشتی طائیرە لەم پەلەوەرە لەگەڵ ئەو مەنەکەکەوا گەزۆیە و حەیوەکو حەلوا کە بۆتان دەبارێتە سەر خێمەکانتان سەردارەکان بە ئاسانی دەیخۆن، ئێوە بە مەڕازی نابن داوای شتێکی خوار لەمە داواکەن. ئەوە هەر مسرێک لە هەر شارێک هەیە ئێوە توانن گرێکتانە دابەسن و دەستانەکەوێت. لە دوای ئەمە ڕۆژێکیان مسلمانانی بەڕێز موسا عەلەیه سەلاة وەسەلام وتارێکی زۆر بە نرخ و نازدار ئەدا ناو بەنی ئیسرائیلە، وتارێکی زۆر بە قەوەت. یەکێک لە گەنجەکان دەست بەرزەکاتەوە پرسیار لە موساکە عەلەیه سەلاة وەسەلام، ئەفەرمێ یا نەبی ئەڵڵاه من هو أعلم الناس، أعلم الناس كي؟ قال أنا، قال أنا فرمي من خواي قور جل جلاله وحي أداد موسى أفرمي يا موسى بلي تو بيغمري مني تو مقامت برزة تو كليمي مني تو بيغمري بني إسرائيلي بلا من أود في أبليم من دمي أود في أبلم كوا عبدك اللي عبد كانم علمي كين فير كردوا أو علم لاي أو هي لاي تونية بوي أوش داواكات لالله جل جلاله أم عبدكي وحز أكابي بينيت بابزانيت أم علمي أو چيا بابزاني أم بياوتي مقاميكي هي أم بياوتي شن برزلا إخواي قورا جل جلاله بوي لقل فتاكي وكو قرآن فرميه وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح الأرض حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. ديار أوش داوالا الله كات كأم شخص لكويا فرمي لالتقاي لالتقاي دو بحر كدلين بحري أحمر لقل بحري أبيض متوسطة لسروي مصر فرمي لو التقاي كوا أم دو بحر دقن بيواكا برو أو عبدي من لبيا دانشتوا اگر اتوید ببینو او کاتب بود اثبات دبید که باب زانی تو شارزای یعنی او شارزای بویا اما پی دوتیت قصی موسا لگل غلامکی که یوشعی کورینونه که ایبات او گنجلک لگل خویابات و او پی اوش کوا لسیریا ناوی هاتو که ناوی خضرا سلامی خوای دست ایما ام قصا استبح سناکن استدشین سر أوي كوا لو كاتي كوا موسى أمرح لو أم سفر أكاد بيش أوي كوا بقرتو ولاي بني إسرائيل أم سفر طاهوت يكتر فرعون يكتر خبيث يكتر فاسق يكتر فاجر يكتر للاو بني إسرائيل سر هلدات لغياب موسى عليه الصلاة والسلام كأوش قارونة كهندي علماء دلين آموزاي مصابو عليه الصلاة والسلام آموزاي خويبو وهندك دلين علمي بو علمي كتابي بو وزور بدنجي خوش توراتي دخيناوا بلام لهمان كاتا أم قارونا كوالا قرآن بحسي هاتوا يكيقبو لو كساني كوا سروتو سامانيكي زوري هبوا بەڵام ئەم سەرەوت و سامانە نازانێت چۆن بەکار بێرێت لە کۆتاییە و لە ئاخر مەتافاس ئەوێتە هۆی ئەوەی کەوا سەری بخوات و بە کافری مل بنێتەوە. بۆیە قسەی ئەمڕۆمان مسلمانانی بەڕێز بەحسی مالە، فیتنەی ماڵ، فیتنەی سەروەت و سامان. ئەگەر ئینسانی مسلمان ئاگای لە خۆی نەبێت، ئەگەر ئەهلی تەوحید ئاگای لە خۆی نەبێت، پەنە ئاگرم بە خوای گەورە هیچ کس یک بران ناکم بتوانی تحمل که بران بر فیتنی پارا لگل فیتنی آفرد. اگر توحیدو اسلامو جماعو اخلاقت پیان بیت لبراوی مسلمانانی برس خوای گوره جل جلالهو خوای گوره که پاری درست کردوه پارا لسر نفسی انسان عزیزه
وخوای گور داوا ل مسلمان دکا پاره ل ناو دسیا بیت ل ناو دل یانه بیت همو کس یک ل بو هیله دنیا بجیت و همو کس یک بو هیله تجارت بکات کسابتی حلال بکات ببیت صاحب پاره و جاری واشه تو شرعیه بو دعا بکای که خوای گور جل فی علا پاره بدات یو و حالت باش بیو و ببی بصاحب پاره اما حلاله بلان بکار هنانی اما پنا اگرم بخوای گورا بلان فتنی پاره دبیتو آگه داری خود بید اینا تو بود هیا بحلالی پیایی که بحلالی بیخوی هر چیشتی که پاک و شاکه بیکی تبرد بلان پاره نکی ده هدفی دنیات موالات و معادات لدنیایا دوستایتید یان دجایتید لگل خلکا لسر اساسی پاره نبید خواهی گوره او قبول ناکالتو بوی خلکی اک پناه اگرم بخواه سر زویه امرو زور بی او کسا الا ما رحم الله وقت یک سروتو سامانی هیا موالاتو معادات خوششویستی دوستایتی دجایتی لسر اساسی پاره لگا مقابله اکاد که اوش زور خطره و اوش اگر اگرداری خواهی نبید نگره تو سر شقا من راستی ام دینا لآخر مطافة دل نيابا أو پاريا چون سري قارون إخوارد أو هسري إخوارد بويا فيتني مال پیغمري إخوة صلى الله عليه وسلم تحذيري دعوة إيما وتحذيري دعوة أمتكي وكو حديث كعب كري عياض أفرميت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي إن لكل أمة فتنة بوها مو أمتك شتيك بوها بوتك قورترين فتنة بويان بوها مو أمتك خواهي قورة جل جلاله تاقياني كردته بشتيكي زور را شتيكي زور ديار كوا تأثير لإنسانك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي همو أمتكاني بيش إيما إلا لشتيكا بوها فتنين هبوها يهود فتنة أفرد بوها خلق يتر فتنة شتر تربوع وإن فتنة أمتي وإن فتنة أمتي المال صححه الألباني وأخرجه الطبراني والبيهقي كفر مدكة صحيحة فتني أمتكين من سروة سامان وباري بوي مسلمانان بقى داري خومان بين بقى داري خومان بين توبوت هي ببي بصاحب بارا للرقاي حلالة للرقاي تجارتة لهالرقاي حلال كوا إسلام ريب يداوا بوت هيا بلام آمان آمان آمان أو بارا يباناو دستابيد باناو دلطانبيد أقر بنا أقرم بخواي قورا بارا وسروتو سامان دلتي قرد أو دلنيابة بال أنابة إسلامه دلنيابة أو دل قردني بارا بودل وهات لي أكاد كوا خوشويسي إسلام لنا ودلتا كم بيت وهات لي أكا خوشويسي خواو بيغمر النظارة هلا يتو كم بيت وهات لي أكا خوشويسي أم دينا لات كم بيت وهات لي أكاد داوا كاري أم دينا أمري أم دينا نهي أم دينا للات كم بيت وهات لي أكاد دنيا لات عزيز بيت نقدين وهات ليك الدنيا لات عزيز بيد نجم مسلمانان وهروها بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لو فرمودي أبو موسى أشعري دارا أو فرمودي كميان هر ألباني صحيح داوة لا إمام الترمزي وحاكم أجرتوا أمشيان كبحث يكين هر إمام ألباني رحمتي خواي ليبيت لا سلسلة صحيح لطبراني في المعجم الكبير وللبيهقي في الشعب لم دكتبه سرشاوة آينة سرشاوة سنة كأمة إسلام لا أمة إسلام معتبرة أم دفور مدي في غمري خواهاتوا أم الدومينيان لأبو موسى أشعري ولا ابن مسعود ورضا والرحمة إخوايا ليبير هردو جان دفرمون كبي غمر صلى الله عليه وسلم فرموي إن هذا الدينار والدرهم إن هذا الدينار والدرهم أهلك من قبلكم وهما
مهلكاكم وهما مهلكاكم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی ام دینار و درهما امتی پیشی منی بهلاکا برد. گمانی تیانیه هر ام دینار و درهما هم ام دینار و درهما امتکی منش بهلاکا برد. هر ام دینار و درهما امتکی منش بهلاک دباد. بوی مسلمانانی بریز او انساني كوا دولمن بيو مسلمان بيت او انساني كوا دولمن بيو مسلمان بيت سيري بتشاوي احتقار وسيري فقير ناكات فقير دولمن لايكا چونكم ميزاني بو خلق چونكم بيوري بو خلق لبر اوي كوا خلقري دين وعقيده وتوحيدا وبم بم دين وبم توحيدا وبم اسلاما پیاوری خوی مقابل لگل مقابل بکار دیرت. اما پناه اگرم بخوای گور او کسی کوا پاریه بو و پارش مبستی بو بدرجه اولا لم جیانا و او پاریه پناه اگرم بخوای گور دلی گرد او او کاتا پناه اگرم بخوای گور لبر اوی کوا پاره لای قیمت دارا پاره لای حیبت دارا پاره لای بهای هیا او کاتا بچاوی سکو پناه اگرم بخوای گورا سيري او كسا اكا كوا بارينيا و ابوش نابي الانساني مسلمان حتى ما ولا دنيا حتى ما ولا دنيا بورقايا برات زور خطر. و هروها خولي كتي قيس رضا و رحمتي خواي لبيت فرموديك من بودا يرتوا كإمامي احمد روايتي اكال لقل ترمذيو إمامي البانيش تصحي بيداد أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي إن هذا المال خضيرة حلو إن هذا المال خضيرة حلوة أم مالا أم سروتا أم سامانا أم آلتونا أم زيرا أم باريا أم دينارا أم درهما. أفرمي لدلا عزيزة لدلا شرينة همو كسيك بارلا شرينة ما غريك يا خواه رحمي لي ليه كرد بيت زور پاک بیله گل خواهی گوره او کاتا پارا وکو وسیله یک لدنیا بکار تیرید بو گیشتن بر رضامندی الله جل جلاله بو گیشتن بلی خواهی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بکاری دیره لدنیا وکو وسیله یک نای کاتا غایا افرمید اما لا ام سروتا ام سامانا خضیرتون حلوتون مالي ترو مالي صوزو واتلاي صاحبك يا عزيزة فمن أصابه بحق بورك فيه فمن أصابه بحق بورك فيه أو كسي أمسر وتسامانكات إخوة دايبي بحق بكاري هاورد برقاي باكو شاكو إنصافو عدل بكاري هاورد والله إخواي قورا جل جلاله بركاتي دياقاوي بركتي تياكاوي ارشيني بسريا ها مسلمانان اقتو دولمني اقتو دولمني واجزاني امباري خود شون بكارتيري لحقي خوا لحقي اسلام لحقي فقير لحقي خود لحقي معلوم نالت لحقي هاوسيت لحقي كسوكارت بباشي بكاري تيري الا خواي قورا جل جلاله بركت ارشيني بسر باركتا والله واد ليك انا زاني حسابي كي ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامه الا النار. وخلتك هي صاحب باريا صاحب ثروته سامانه صاحب باريا صاحب ثروته سامانه خوي قبر دايبي بلام إسرافكات إجرامكات بحق بكاري نايريت فيزو تكبري هيا فيزو تكبرك بسر خلقي ترا أو باروايل يكردوا فزاده المال طغيانا وبغيا واستكبارا على قومه بدلا من استخدام المال كوسيلة لطاعة الله وكويكا بسر قارون عديت
وإما بوشي بحشي كينام حادثة كبحادثة كحفيتني مالا دبي أم أمتا بنا أغرم أخواي قورا كيام أمتكي آخر زمان أمتكي ضعيف بلا أمتي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام نابت برا كانم خشك كانم نابت أمن لدنيا أمن تو الدنيا ويزبي أمن بارا ويزبي بنا أغرم أخواي قورا خوش ويستي أم بارا بدي بسر خوش ويستي الله دينك وبيغمرك وقرآنك وإسلامك وحاشا لله إنسان عقيدة دارو باكم عيش بكات بوي أم مقدمة بحسكين بوي كوابا بزانين أمهار أم قاروني آموزاي موسى عليه الصلاة والسلام لغياب موسى لو سفري كوا موسى درشوا بين إسرائيل جيشتوا لبري كوا ميشكي هلاك بو لبري كوا نفسي هلاك بدس بين إسرائيل وحزيك الماوي إسراحت بكات خواي قورة جل جلاله بكرمي خوي أو سفرأك تسريبو مجمع البحرين وحتاكو خضر ببينيت ولد وآيا ديتوا كاتيك ديتوا بابزانين لوقتي خواي إن شاء الله بحسيكين كوا قارون چي بسرأهاتوا لنا قومي موسى بارا چي لقارون دكات سروتو سامان چي لقارون دكات أم قارون كيا أم قارون أخلاقي شوان بوا لنا بني إسرائيل بشي ناس راوبو چي ذكر ولا دعائية واي لي ديد برامبر أهلي علم لبني إسرائيل مناقشي چي دكا لغليانا حال دقات أوي كوا برامبر موسى عليه الصلاة والسلام لدعائي هات نوي لو سفر برامبر موسى كوري عمران چي دليت أم مجرمة بوي مسلماناني باريس إنساني مسلمان كاتيك دبيت الصاحب بارا أتواني لذتي الدنيا وقيامتي اللي أبكات وأخواي قبرش حقي داو بي حقي خويتي أتواني موازني كيواب كي لجياني خوتا هم خوال خوت رازي كي وهم دنياش بو خوت خوش كي ويهر سروتو سامانك دراوة هر مسلمانك دبيت سپاسي بكات باشترين سپاسي خواش اوية كوا تو لو پاريا حقي منالو كسوكارو قومو خزمو فقير وهجاران دركي احتكاري نكي ودايما اغداري اوجبا دايما اغداري اوجبا نسبتي او دولة من يخوت بدا بالي الله جل جلاله نيدة بالي خوت بلي والله من ببازوي خويم بيام كرت بعلمي خوم بيام كرت بدا صلاتي خوم بيام كرت والله لبرأوي كوال لا يخواي قورا مقاما برزبوي باردرا ومن ندرا وفلانكس فلانكس مقامي لا يخوانية وجودي لا يخواي قورا نية ريزي لا يخواي قورا نية أو منم بهوي علم وبهوي أو قوتي كوا بكاري تيرم بهوي أو عقلي كوا بكاري تيرم خواي قورا شا مني بوزاني وكوا شائستي أوبم سروتو ساماني كي زورم بداتيت أمان قد أونلي إلا دبيتو لو كاتي كوا بارد حيا ولو كاتشي كوا نيتا لو كاتي كوا دبخشي ولو كاتشي كوا نابخشي إلا دبي حمدي خواب كي بلي خوايا أما رزقي تويا أما مالي تويا وكو أمانتك لاي منا بلام تصرفكي من موفقم بك خوايا يان كاري بكم كوا تورازي بيليم وكار وتوش أوم بوبكي كوام بمهوي أمباروا بوي أمباروا بتوانم أم دولة منية بباكي بشاكي بكارتيرم بوي كوا هم دنيا بيتا بهشت هم قيامتم بوي مسلماناني باريس قارون قوم موسى أو غلطاء كات كوا فرعون كات أجر فرعون شيداي حكم سلطبو أجر فرعون شيداي حكم رئاسته زعامت بو بهوي زعامته رئاسته طغيان قردي ولكو تاي مطافة سري خوارت قارونش لرقاي سروتو سامانو بارو بولواي ليدكات ببيت الطاغوت نك حكم الرئاسة كيف فرعون إذن
فرعون قارون چی دبیت؟ مال دبیت، سرود دبیت، سامان دبیت. كخواي قولا جل جلاله لوصفي كليلي كليلي قاسكاني قارون لقرآن أفرميد وإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. أفرميه بس كليل كليل كليلي قاسكاني سبحان الله كليلي قاسكاني يان قاسكاني هرهموي شصت بارح اشتربوه يان أو كليلاني كوا هيبوا چن بياويكي بقوتي بياويكي زبلاح انجر أيان تواني باريكن بسرح اشترب بس كليلي قاسكاني. إيه بي قاسكان چي تيابيت اگر چنها خلقية قوة دار جماعتي كوبن بوي بتوانن حركة بكليلي قاسكاني قارون بكن أي بقاسكة چني تيابيتو چني قوتي قرق بيت. بوي مسلماناني بريز أم قارونا وكو للرواية كان هاتوا ولكتابة كان تاريخها هاتوا دلين كان ابن عمي موسى عليه الصلاة والسلام دلين آموزاي موسى بو كرمامي موسى بو وكان حسن الصوت إذا قرأ التوراة خشعت لتلاوته القلوب حتى آتاه الله من الأموال والكنوز ما كدسه في الخزائن. دلي أمن دنجي خوش بوا أمن دنجي خوش بوا كاتيك كلامي خواي دخونا كاتيك توراة كي كوادراوة موسى عليه الصلاة والسلام دخونا يوا أوي كوا جويل يبوايا أهاد لبردمي أكود اما نبقى كي جواني اي خناوا وامن تاثيري هبو لبريكوا التورات كلامي خوابو شلون قران كلامي خوايا امي مسلمانان كوا دي خوني تاثير مان بيدكات يان جوبستي قارئ كي نازدار دبين وكو منشاوي رحمه خواي لبيت يان غير منشاوي دلكان مان دبات دلكان مان دبات بويا قران قورترين نعمتي ام امتي او نعمتي كوا ناو اما ما وتوا أو بركتي كوام ماوتوا أو كنزي كوام ماوتوا أو ميدالية ذهبي كوام ماوتوا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام حتى أو رجي كوالة ترزويانا من يا قرآن مسلماناني بريس بركت باب قرآن بركت باب قرآن سركوتن واب قرآن عزد واب قرآن والله يبارد قرق بورب ولاي قرآن والله منارد قرك ورب ولاي قرآن خيزان قرك ورب ولاي قرآن سروت سامان قرك ورب ولاي قرآن هيبت قرك ورب ولاي قرآن جياني خوش قرك ورب ولاي قرآن بل هموي قرآن تاعي لا قرآن هيا كخواي جورا أفرمي أمي أم كتاب دام عن قلوب كتابك مباركة كتابك مباركة بركة دارة بويا أم توراته كاتي قارون دي خنايا و أمن ده تأثيري لخل دكرت خلشي أهاد لبردم يا بچوك دانتو قوين لي دكرت ويكيك لو بركاتاني كوا الله جل جلاله أيداتيت كوا علم بو علم أم علمي اللي توراته بوا أم أي خنايا وا بويا سبحان الله خواي قورا جل جلاله قابي باري بو دكاتوا قابي رزقي بو دكاتوا أي كاتا خزينة لماليا حتى إن مفاتيح خزانته وحدها تنوء بها عزبة أولي القوة أو كسانيك وقوة دار بوا يعني أهاتنا يانتواني لي يانتواني باري بس كليلي قاسة كان بجولين أي ببارك شن يكبير بو يدلي قارون أم سروة سامانة خوي خوش قرق بو أم بارو سروة سامانة واي ليك كرت كوا لعبادتي الله دور بيت كواتا امبارا اروات الناو الرجي دماري دلي قارونوا لبر اوي واي لي دكات كوا يتربوا لاي توراتنا يات وحق اخوانا دات وهاي ليك امبارا كوكردنوا كلا دلي جيجير دبيت كبر بكات واحتقار الفقراء قال طيبة فقير بكات فبغى في الأرض وظلم ولو كاتي كوا موسى لويانية لويكا
إجرامي خوي دكاو فسادي خوي دكات. ولبر أويكوا دائما بني إسرائيل بياوشاكي هرتي أبوه وأهل علمي هرتي أبوه ودعاتي هرتي أبوه روجي كان دليد أم قارونا جلوبرج جوانا كاتبري موكبك زور هيبت دار أما ددكات هم بحماية هم بخدم هم بحشم وتخزمت كار وزيركاني أو كوادس راسي بوا برط ليك لأسبو حشتر أداة ناوبني إسرائيل وكو موكب وكو رئيس جمهورية شون لبازار كان كدين أم لا ولا الشعب دي قريد دل أوش آوب ناوبني إسرائيل بجلو برجك فاخرة وبموكبك زور مهيبة وبرامبر أنفقير هجاري لبني إسرائيل بكو قافليك تيه برد بيت ألا بياكا هندك لفقراء كاني بني إسرائيل هندك لوانيك وعلمي توراة أنبيانية وهندك لوانيك وفقير فقير كوا إليان كردوا كوا زور دين داريان لعب قوة نبيت يان دين داري هدفيا نبيت تأثيريا ليدكات أنبر قباقي قارون. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أمانيك وخوانا دنيا ببارا فقيرا هجارا ودنيا شان قرقا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. آي خوزقا إيه مشوك قارون أم بارمان بوايا خوزقا إيه مش نغلمان بوايين خوزقا لباتي قارون إيه بوايا. ودائما أو كسي كوا تمناي نعمتي غيري خوي دكات وأو كسي كوا شاوي أروات مالي خلقي كخوي مفلسة بلا مخلطة بني الدولة منا هاوسيتي كسوكاريتي أو كسي كوا شاوي أروات جيان مالي خلقي وصفت بو أو كساني كوا بيان دوتيت بكوتا ودنياويست وأو كسانا أو كسان كوا عقلك هانيان بكار نارن بشاكي وبكاكي عقلي خفيف يعني ممن لا يقيمون سيادة أو منزلة إلا للمال أو كسانا عقليا هر أوياتا لوياتا حكم دا بسر أو كسي كوا إلا مقام داتا أو كسي كوا منصبي هبيت ينسر تسامانها بين الدنيا أو كسلا أمبريزا يان شاي بو ودروات بو لبروي كوا ديني بينية يان دين داري بصادقان ناكاد خواي بتوابين الناس يو ولبيريان دشيت أمانش كوا سيري قارون دكن لبيريان دشيت كوا أم متاع قليلة أم متاع قليلة أم خوشية قليلة وباقاؤها قليل وماني أم خوشيش كما ونصيب كل منهم قليل من قليل ونصيب هركسيك لوي كوان نعمتك خواي قولة دايبي بخوا هر قليلة لقليلة كتر هر كمو لكمي كتر بويا هر هميان شاويان أبلغ بو وتيان يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم بلان بابزانين أواني كوان علميان في أبوا أواني كوان راوستاب لو قافلي قارون لبني إسرائيل أواني كوان دينيان في أبوا دعات بونا علميان في أبوا توراتيان في أبوا دين داريان ذكرت باب زين أوانشي دليان نصيحتي أمانا كان شون شوين نصيحتي أمانا كان كوا قارون بيك ساعات يك بناء وخلق عاديته بن بالقباقة سيريان بيكرا وأهل الدنيا كشبون أمان كوا أهل توراة أم دعاة هم بيا وشاكن باب زين أمانشي دليان آية تأثيريان بيكاد أم بارا أم حركي قارون تأثير لما نكاد جماني تاني كتأثير ناكاد بلام إما لبريكا وقت كمان نما مسلماني بريز ليرد وسطم لألقيدهاتو إن شاء الله تعالى ليرودس بيكين بحول قوتي خواي جورا وباب الظانين قصي قارون تشونتشونيك وتعيي بيديد لآخر مطافة ومساكات يكديتا وودي بينيد شي بيدليد ولا بردم مساشا شي مناظريق الرؤداتو شي
قصو باسك هي لقال موسى عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

باندان وقامت كردن نشدمي في غنبر خدا صلى الله عليه وسلم كاتي مسلمان زوربون بيوز ببو انجام داني نويج بكومال اقدار بكريتوا في غنبر خدا صلى الله عليه وسلم فرمان مبلال حبشي كرد بدن قزولك كي بانك بدات انجا مسلمانان ويك ويك وبول وبول برو مزقو دچونا ودستيان لكاركاني هال دقل دواتريش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمان مبلالی کرد قامت کات بمشویا بانگ ددری الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله

0: وسنت ندوي بانگدان او كسيك بي بيستي دبي وكو خوي ولام داتوا تنهال حي على الصلاة وحي على الفلاح بلت لا حول ولا قوة إلا بالله. ونزاي دواي بانك
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
0: پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمویتی او مسلمانی کات گویل بانگ بو بله
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: او شفاعتي مني بو حلال ذبيت لوجد وايدا. بمشي ويا قامت ذكري الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معنى سورة إخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. واتا أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو كفرانا بلي أو خوايتاك التنيا هيتها وبشينيا الله الصمد واتا أو خوايا بيوستي بهيت كسميا دولمان دا بلكو همو درس كراوة كان بيوستيا بو خوايا هيا لم يلد واتا خواي قولة كسيلة نبوا واتا خواي قولة من دالي نابد ولم يولد واتا خواي قولة لكسيش نبوا واتا ديك بوكينيا ولم يكن له كفوا أحد واتا هيتس شتيك وخواي قولة نيا خواي قولة وخواي قولة نيا.

فصلاتي بيغلي إخوة صلى الله عليه وسلم لابشت السري باوكي وكين ناي محمد كري عبد الله كري عبد المطلب كري هاشم كري عبد المناف كري قصي كري كلاب كري مرايا كري كعب كري لؤي كري غالب كري فهيد كري مالك كري نزر كري كيانا كري خزيمة كري مدرك كري إلياس إلياس كري موزر كري نزر كري معد كري عدنان كري إسماعيل كري إبراهيم رتلكي لساكوا لساري داك وكين داك ناي آمينيك تيوهاب كري عبد المناف كري زهرة كري مريا بيغمبري خواص الله عليه وسلم لها سرجيري نيواني عبد الله باوكي وآمين داك لدايك بوا بابيواندي ناشرعي لدايك نبوا.

0: وعدته.
1: بس تنطر ذا كان بسرين ذا ديمن لبيشو ذا بشتو قابن بقرين وغجار حوتا بس تنطر ذا كان وبدروا ما وقوة كان ذا ديمن لبجار هشتا بيكان ذا شو هتيد بزينا فكان طول بيكان لراس تودرس في ذا كان بس ديمن بكيني أبان ذا كان من ذا سيجار انجاري ذا كان وقبلا وأمن زاد قوينم شوك في غنبك وصلى الله عليه وسلم فرميتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واتا شهد دم كيت برسترالي في راس تقيمانيا جيقل الله أو زاد تاكت النهاية ويتهو بشينيا هلوها شهد دم فمحمد صلى الله عليه وسلم بدي فايا مردان فايا بريد جارة وطيبا كاير مدريا وبن جيرا لخوا وخوفا كش كلاوان تشوزي كدس مشكلتن باكري دارينا باكري جستيا تاوان بسرطوا بيزو تلاكي دبخشي مسلمان روش دايدا بشوي نواري دس مردا نسرطوا هلوا شوي نوارا كان دس مرد يكا خاولي كوتن دوان هرش سيلا بيشو فاشو مروف دربتسي سيام مروف دس دات لا بيشو فاشي توارا بيه روش بي ودس مشبرتين دا امان رتو دكا جاد الرويل لأو دناكا ورزماني دس مردا قرم لكاد سيلا فرتين دا ما لا برجانا با دور من دا وكساي دور من قرناكا سيوال بكر لنا با يدنا مشوشتيني انيش بي بزيب كارم ولبيا كان مينا روش تفرزي لدس مشبرتين دا دا مصرحات بقريتو جاري كان حسن الحسين ناوي في غنب المقوى صلى الله عليه وسلم بسنا جاي دس مشبرتين بياكي بتهان ديبين دس مشبرتين بلان بتالك دس مشبرتين بيستيام الشيوي في كان دليل نشي سيدي يكتكيان كرولي نزيد مونا وعيد مو إكتكيان بيتي ما هم من براكم مش مرمانا من دلها من باشا جزانم مش نيد بقرم أو دون باشا جزانم تويد نوم جيوان ببزانا كما ما جوان تيد بس مردهي حسان بس تيكل بدس مرش كردم قرد بابين سمتكاين بس نيد بقرم جان إنجا حسن هاسبا دس مرش كردم بس مرش كردم بيغمبا صلى الله عليه وسلم عن جانبا إنجا بنا كردك يا وكاد بتيان بس مرش كردم فرما عن توارك ربو أو زين السواجدي فوي طوانبي ونسي بلك الشيء لخوار بس لاجمين طوانبي ونينا فيرتان كردن

0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة وسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام رحمتي خوي برورد كارتاني بتو بريان خوش كانوا ما مستيانوا بسران قيقراني راي دوي دنجي إسلام. سباس بو خوي برورد كار أمزار شاتين وغزمتان لخزمت سلسلة وانا كاني خومان قشتك لقل زاناني سلف وآموشقاري كاني صالحين يا أمتا رزم رحمتي خوان لبيت لك لبيا وكاني أو أمتا لعابدين ولزاهدين وخاشعين بخواي بالوردقار سبحانه وتعالى خوش كان بران سباز بخواي بالوردقار أمزار شاتين وخزمتان تنوانيك لخزمت ام کلب یاوانی امتی نخزمت استیرکانی امی اسلامینا لزانانی سلف کلب یاوکانی امت لوانی ششم بخزمت تندگین و کلوانی رابردو باسی گوری علم ما کر باسی او ما کر سلف چون لعلم تیگیشتینا و چه علمیگ لای سلف زور گوری بوا لای سلف او علم گوری بوا کبر و خواهی بدبا سبحانه و تعالی بویا شيخ علي طنطاوي رزاق رحمتي خويل بيتن بابته شي زور زوان من بو باز دكات لكتب كاني خوي بنام نشاني ايره شويني زانستا نوك شويني دهولو زورنا شيخ فيري قطاب خاني شي زور غور من دكا شيخ اديب قاضي دمشق شيخ علي طنطاوي رزاق رحمتي خويل بيتن باس مكانتي علم علماء ما بو دكاتن كدبي علماء زانيان ما مصطايان بانخوازان ملاكان تون مكانتي علم بپارزن تون مكانتي شين وبيقي خوين بپارزن تون كأو علم الزور قولي أو علماء ناسيني خواي بالوردقار ناسيني بيغنبري خواي عليه الصلاة والسلام أم علماء وقارة سكينة آرامية برزية بوه الشيخ علي طنطاوي دلي كاتك كشيخ ما مصطفى لكوليج الشريعي بيروت دقيرت وضليت لنيوان كوليج الشريعي وقتاب خاني المقاصد زورك لم الملاني وبيش بركي هبوا زاري كان وفدك لمصر وهاتن لسري هميان ويكك لقور بياواني بالوردو في كدني تيداب ضليت وابزانم العشماوي باشابوا بوي سرداني قطاب خاني المقاصدي كردو أهانجيان بوصاس كردو قطاب كانيان قطاب كانيان ريس كردو بو بيشوازي كردو موزيقان بو داجيني وشتيان بو دادنا باشان هات سرداني ما بكات وشيخم بيقوتن حمو أوشتان بسر داويران كردن كبنياتيان نابو شيخ علي طنطاوي دل دلي قتب ليمان مقرع عقد دهول ما بو هاتن لين داو موزيقان ما بو نجان ديو آلا كان من بو برز نكردي توا ليره هش جيك ما نيا دزقال علم وزانز نبي اگر بدل سوزي ودتويت او بخير بي بو خاني علم وزانز لما دي خوتي اگر اش دهول وزرنات اگر دهول وزرنات او زناب اللوي دا دي بنيا ومدرسي مقاصدا بغي شريعه قتاب خانه كان بو او نبراستي علمي تيدا بخيم لي زانسي تيدا بخيم لي نقو بيتا براسي شويني سي دهول وزرناو جلو برقو أمبابا تشتانا بويا رحمتي خوال الشيخ علي طنطاوي تبقي كبراستي فيري دروسي زوزور قورا ما دكاتن بويا هر لكون وزانيان فرمويانا أو كساني برزيان ديوت آمان زيكيان نيا زانس نبيت حزيان لهيز داوة كرياويق نيا أو نبيت اگر زانست کالایک بو پارو سامانی زوری لپینا داخل ذکریا گر برز بکریا بو آسمان زور توز لنفس گورکان بو برز دبنوا زادسون اوان بیتن لکاتیک بزانس بختوری هر دنیا بدزدیتن لوی شیخ الاسلام امام تسکیا بزشی دلان اطباء قلوب طالب نجیب زادکی شیخ الاسلام امام ابن تیمیه امام ابن القیم رضا و رحمت خوایلی بدی فرمو لو کان العلم صور لکان اجمل من القمر والشمس شیخ الاسلام امام ابن القیم دی فرمو والله اگر علم وینی هبه صوری هبه لکان اجمل من القمر والشمس براستی لما انگو روش زوان تردبو علم سوک علم براسي مكانه انسان برزكاته علم واتا معرفتي خوي پروردگار علم واتا براستي هوغري بخوي پروردگار علم واتا شوق بولي خوي پروردگار علم واتا تعظيم الهي علم واتا اخلاص بخوي پروردگار علم واتا خشوع بخوي پروردگار علم واتا ادب مع الله بامير خوي پروردگار علم واتا سكينت علم وقاره علم برزيا علم واتا ذكر يادي خوي پروردگار علم واتا قران وقريان تسي خواي پروردگار علم واتا هستان شونيز مناججات كردن بو خواي پروردگار سبحانه وتعالى بو امام شاطبي رضا ورحمت خواي لبيدي فرمو ومن المعلوم ان افضل العلوم هو علم بالله سبحانه وتعالى ودي فرمو واتا للي خلشي للي زانان او معلومة للي هم خلشي كبراستي قورترين علم انسان او علمي بخواي پروردگار هبي سبحانه وتعالى بويا ديسان امام ابن القيم لي فرمو للعلم لذة من ذاقها لم يتركه دي فرمو براسي لبو علم لذتيا او كسي طالب علما او كسي براسي خريج علما علمي شريعه علمي شريعته وخريك بو او الى خوي پروردگار نزيك بيتوا براستي او علم لذتها من ذاقها هر کس اکتام لذتی او علم بکاتن براسی لم یترکو هر جز وازنم علم زانس و زانیاریا نانیتن بوی لعلمای کونوا لحتا استاش براسی یک خال بزان طالب العلم علم یکسانا بنزیشی لخوال پروردگار سبحانه و تعالی هر کاتک او علم برو خواه نی بردی هر کاتک او علم ریخ لخوش نکری برو خواه پروردگار بسی برو اخلاص بسی برو ذکر و یادی خواه پروردگار بسی برو وردی بیانیان و ایواران بسی برو قرآن خین بسي برو حياتي دل جيان لغا خواهي پروردگار بسي براستي او تيا وقتك كوك امامي سفياني ثوري قوتي تونك براستي او علمي علمي نافع بك علم داوي علمي نافع لخواهي پروردگار بك سأل الله علما نافعا اللهم آمين بويا سلفي صالح رضا ورحمتي خواهي لبيتن پیشینانی ساچی او امتا براستی زور آموزگاری طالب علمیان کلیا و زور وصیت و آموزگاری زور گوریان بنرخیان لبا طالب علم باقوازه کن بزیهشت و بوی امام عسانی بصری رضا و رحمتی خواهی لبی دی فرمو ایمت سون پیاو منده ناسی و سون گنزکان منده ناسی آنی خیرشی علم بون براستی دی فرمو بود من ناسی و حتی یرا اثر العلم فی صلاته و خشوع و کلامه و صمته دي فرما ما جنزا كان وشباب كان من وطالب علم كان ما بويد ناسي وبراسي أثاري أو علم بربومي أو علمي براسي لنواجي داب نيجا كان بزواني أنزام دا نيجا كان بزماعة بي وباشان لخشوع بوخواي بالوردقار لنا أمن يجدا سنك إن الصلاة تنهى عن الفعشاء والمنكر توناكري طالب علم بي بانخواز بي بلام أو نيجا لقنا وتاولنا تقرين توا أو نيجا براسي ولنك للسوء الأخلاق قريوا بل كدبي كمال أخلاق تبيت وكلام وصمته وإمام حسن بصري دي فنمو نكأوا بقر لو شكاني ولبيدين جيدوا أما براسي أم طالب علم ما بدنا سيوا سوكناك لتو طالب علم بي براسي فضول الكلام تبيتن قصي زور تبيتن قصي بيفائد السود تبيتن وبراسي توناك لطالب علم بي بيدن نبي سوكيك لصفات كاني بي غنبري خواه عليه الصلاة والسلام ويكيك لصفات أكابر أمتا لزانيان لبيشينان ولسلفي صالح ولزانيان الرباني براسي بيدن جيبوا وشكشان در نبر ريوا اگر فكرياني نكر بيتوا تو ناكري بناوي طالب علم و بناوي بانخواز و براسي هات سيبيت سر زارد نجر ريوا انزا لفتوابي لبسياري شرعي بي كاليد دكريتن ناكري دبيتو بيدن بي ناكري تو زوابي همشتك بديوا سنك زور كاتوه وكو علماء سلف دفرمون لا ادري نصف العلم يعني بو هم زوابي هم بسياري بدموا سنك براستي هم كسيك نجيش مراتبي او علمي كبراسي همشتيك بزانيتن لوي براستي انسان خوي مم صفاتان برازين تولى برومي علم امامي عصني بصري فرمي او يا براسي لنجي بديار كويل خشوعي وكلامي وصمته وباشان براسي لا لسانی بدیار دکوی لوتکانی بدیار دکوی پاشا لبیدنجی بدیار دکوی تن سکیه که لگورتین اخلاق کان کتالب العلم خوی پر ربی برازین توا براسی اویا بیدنجی تی ودتوانی بو بیدنجی براستی اخلاق چی دعاوی زور زور زوان پشام داتن بو خلکوا بویا براسی زانین زور مندو بونا خوشکان بران زانین زور مندو بونا بو معلبا بمی استاکه و امکتی بکانی وانما لبر دستیا بويا محمد الباقي البزار فرميتي ساتك لتمن ملقالته قبدا بفيرن الدواء امام ابو الوفاء بن عقيل كيك كلزانا كان عن بليل خاوني كتيب الفنون لحش صد برق دان السوا ان زادي فرمو والله استيبو من حلانيا ان اضيع ساعه من عمري براسي دي فرمو من حلانيا ساتك لتمن بفيرن الدواء لغير أو إخوة بالورد قال أمني خلق الدواء وحتى هندق لزانين أكرمكم الله حق وتسوت تواليد وتكتب بو بخوين نوا اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك أم كتب بو بخوين نوا وسيا صوت الشد برسكوا وهندق لعلماء الفي إمام عراقي كلا حديث دان سيويتي براسي بس لكاتي دزنش شد على بريك الدواء بمشي وازبنا علماء ما وإمام ابن تيمية وكاتي لزندان دابوا قورتين شد بسر إمام ابن تيمية دهات بي براستي أشكنزو آزار نبوا بلكو أشكنزو آزار أو بوا كاتك إمام ابن تيمية شيخ الإسلام مفسري قرآن ما مصيم ربي شيخ أو إسلاما براستي كاتك أو بوا منعيان كرديا لقلم لورقاء لنسين لمشتعنا أأوي خميزانا يعني. إمام الصرخصي كيكا كلا قبر زانياني مذهب إمام أبو عنيفة رضا ورحمة إخوائي لبي كاتك دا صلاة داري أو سردما إمام الصرخصي زندان لك زندان لكي نناو بيب إن ذا إمام الصرخصي تمشي همتي علماك تمشي إخلاصي علماك أخر بو إوان إخوائي بالوردقار برس كردنوا بو إخوائي بالوردقار شعن واني برس كردوا ناوي وانا هتا قيامتي دميني التوا ناوي إمام الصرخصي ابن تيمية ابن القيم إمام نووي إمام غزالي هم اوزانه کلپیانی امتا امام ماوردی چه داری هم اوانا رضا و رحمتی خواهان لیبیتن براسی بوی خواهی پروردگان نایوانی برسدو خواهان او همتا بوا انزا امام صرخصی کتیب المبسود دنوسی لمذهب امام ابو حنیفا کلبیز برکم ترنیا بل زانان من بمشیوازه خریشی علم بونا بمشیوازه خواهان من دو کردوا بو اوی براسی اوی است اماوا لخزمت کتیب کانو لخزمت دوسين كانوا أو مشجار كانوا أم كلبياني أمتنا براسي علم لؤوي لخواي بالورد قار بزكاته وخش كان بران علم لؤوي زيادة برو ذكري خواي بالورد قار بسي زيادة خريش وردي قرآن بي زيادة خريش محاسبة نفس بي زيادة خريش تسكين نفس بي والله زو سيرة يعني تمشي حياتي سلف دكي تمشي حالي سلف زناني أمتي دكي حبوا لزنان لثابتي بناني كالكبار تابعينا بيصال داري بس ام خريشي او بما محاسبي نفس التسكي نفس مكدتون يوجا كان بخواي بالوالدي قاربي او نجبك ان الصلاة تنهى عن الفعشاء والمنكر او نجبك براسي خواي بالوالدي قال ان ذلك للعب تبقي آسمان كوي الظلم بيوز بمتعلق ببزاتي خواي بالوالدي قال لنا ونجده إمام سفيان الثوري دي فالمشاز دصال بس خريشي محاسبي نفسي خمى حتى تربيو بالوالدم كردوا يعني سلف بمشي وازبنا علم بو ابو الاخوي پروردگار يعني زكاته علم بو مناقشه نبو علم بو زيدان نبو علم بو تيك توك نبو علم بو يوتيوب نبو علم بو تيليجرام نبو علم بو قصه كنا في سال مثال نبو علم بو جرع وتعديل نبو علم بو ونبو جي خلشي بلو خويا كوميت لا جام بلا واغنين بنخير تنها مراديان خواهي بالوردقار بسبحانه وتعالى بوي خواهي بالوردقارش رفعي أو نواني كر رفعي أمك أكابر زاناني أمي إسلامي كر كهتا قيامة إمام باسي إمام أبو حنيفة دكين باسي عبد الله كري مبارك دكين باسي إمام سفياني ثوري دكين باسي إمام أحمد كري حنبل دكين باسي إمام دار الهجرة دكين إمام مالك باسي إمام ليث دكين باسي إمام أوزعي دكين باسي إمام أحمد كري حنبل دكين باسي إمام شافعي دكين باسي تشي فضيلي كري عياض دكين باسي تشي وتشي أوهم السفياني كري عوينا هم لكبار أمة رضا ورحمة إخوان اللي بيتن بويا براسي زور زور جرينجا انسان جرينجي بعلم بداتن وبراسيش يكيك لأديبا كان زواني قوتيا سوكا براسي روشغارا كان بخيراي روشغارا كان بخيراي روبارك تيدا پرن وخلقي لدورو بردادا قورين تنها او دمينيتا وياد جاري زوان لضد نخشينيو وهر كاتك نسان بيري زوانا كاني دا كويتا وروحي دا قشيتا بويا لكونو أديبك بتويتي وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا إذا ذكرت إنسان دواي مرني تنها يادك توش يادكي زوان با كاتك باسكريت بويا با لم كسان بين كبراسي خريشي علم بلام علمك لخواي بالولد قال نزكاته سبحانه وتعالى علمك زياتر برو ترسان لخواي بالولد قال با زياتر برو عبادته قرآن خندنو أمشتان باتن نك علمك براسي پناب خواي قورا برو مناقشه زدالو شانك منبوب باتن كبراسي پیشنانو سلفي صالحو عابدين وزاهدينو اواني برو لخواي بالولد قال سبحانه وتعالى پیوی خریق نبون بمشی و هاتی ناکوتای اموانش من کوانی ششم بو بویسی خواید پروردگار لوانکانی دهاتو دستنیا سر بابت بشتکان امتسن ششوان من براسی ترخان کردو بو مکانت علم بو گوری علم بو فهم علم بو فلسفه علم بو اوی بزانن سلفتون خریچی علم بونا ايمج بمسيواشا خريبين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب

0: بو شارزابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قيشتنا باسي القرآن وكلام الله. قرآن كلامي خويا ها لتنخون عندكي بلا باسي او بلغانيك لك لباسي القران وكلام الله او يكرك قران كلامي خويا فالولايه تاتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد باسي فرموك ام اتانا بزمان خن ريتوا لسنجا على جيري بجو ابيسري لمصحف كان نزرا وتو محكم وتشابه تيا منسوخ وناسخ تيا خاص عامي تيا امر نهي تيا اوي باس كلا دسي بيشو قيشتنا ويكا فرمي آية ترينا وقوله تعالى فرمي خواهي قرمي ربانا فرمي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وتلا إن أقربيتو كوببيتو إنس هامو إنس زندو مردوي جن أول وأخيري على أن يأتوا بمثل هذا القرآن بيانا القرآن يكون أم قرآن بنوس لا يأتون بمثله ناتوا وكو أم قرآن بهينا يسروني كاتوكا أم سمعني كذا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أقرها جن وإنس نك بيجي بس إنس لقل إنس هاو كاربيت وجن لقل جنة إنس شاو كاري جن كاو جن شاو كاري إنس كاناتو النوب مستحيلة أما التحديكي هتا هتايا بولا سردامي خوايا أوهم دجمناتي بيغم صلى الله عليه وسلم كراوهم شاعر قوري عرب هبوا أو زمان الرصين لو كاتبوا ليس نبوا بوكس نيبو نيوتو من اتوان بيانم لابدو بلكنه حقتي بلاغتي قيشتو كاتل ناو خلق الزمانة كم مرد لبلاغتي انا قيش خلق نامتي ساعتي عادية كسي قبيت لواني الشعرية كتبو بيجا وابزاني قرآن شو بتا فرقي چيت قرآن ايش هالواعي تقيشتن لابدو بيويستا كسيك اتواني لم آياتي تيبقى كعلمي بلاغة بخيني قال علمي نحو صرف وبلاغه وعلوم زماني عربي اتقان نكا طلبي علم وعالم اوشتانا نزاني تيناقا بوشي لا يأتون بمثلي وكو كتابي فرقانا كي امريكا كبيش ماوي ببر بكري جيرا وكتابي كاندانا نغلطي نحوي هر غلطي عقلي هر قصي بيا منطق بيا معنى او هر بخرا اولا هر زلامي بيرا قصي منطقيش بكات لغيشي رسينترين زماني عربي بزاني رسينترين بلاغي زماني عربي بزاني ناتواني يتر بوشي لم دوايا خلقي زوري هي عجمة سكرت من يوم لي بروجي كان كرتي من اتوانا بوكو قرآن بنوسم اهم بيتابش آيات البو بنوسم هالكسي وعيد نشاني جاهلية دي هو زماني عربي باجنا زاني هي لو أنا حصار في شيء خوند به بلاغيش خوند به بس هاد شون بيجي فريق خوينه وراه بوه واجي شو كأجر مجالي جواب دانا ويا بوه عرب لقمة بلاغي أبون لقمة فصاحة أبون لقمة منافسة يعني أوان مصدري لغي أمسر دمن سكان ينسر شوية بوه أمان بنا توان نوكو كسي كي نخوي نوار يعني سم نموني جوازة يعني قياس مع الفارقة بس بونا منا بو تيجيشت إذا بزيش كي كرد بيه مثلا كتب يقدانا بيجا تحدى كم هتا قيامت كسي كبيت وك أم كتبا شتيكي أو باسكت كسي هي بزيش كي كاتو شتيكي طبي كشف كردو لدواي أواتون جوانتر قسان تياكلو يا دكتور عمليات بكا عمليات قال بردسي خلقها بيجك عمليات بيجا تحدي أهم تحدي عربية كردية جا تحدى هي تحدية أصلا قي والله عربية كردية جا تحدى قريب أنا تغيير بوين يعني. بيجا تحدى كم لسر زاوية إيساو لدواي منيش يك يك بيه بتواني عمليات أبكى شتيوا كسا يتواني شتيوا أبكى كردية أو معجزة معنى وايا وكسا هتا قيامتنا تواني أبكى معنى وبيا شتيكي خارق بوا وي واك وانيا زلام ساري دروس كا شركة تاري دروس كا بيجا تحدي عالم كم تواني تاري دروس بكا تواني تا قيامت حقي هي خوين بيت نايتيا قحطاني رحمتي خويا لي به شنوك بس يا واكا افرمي لتلبيتك قحطاني باسك الله من كان يزعم انه من نظمه ويراه من مثل الشعر والهذيان فليأتي منه بسورة او آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني الله يركز يكوا أزاني أمن وسلاو نسلاو محمد خويدي صلى الله عليه وسلم وأزاني وكو شعر وريني شاعر كان بس سورة يكوا أم قرآن ابن زيان آيات يكوا أم قرآن ابن زيان أجر سورة كي أو نظمي وكو نظمي قرآن بو وكو بلاغي قرآن بو بابيت أخوة وبيجة سبحاني أو أخويا وزلامة أما قمة تحديني يا كاكا والله أما للتاريخ هيج كتابك نبوة لهيج تاريخ نبوة كسيبي بيجا منش تيكا نزم تحدي عالمة كما تا قيامت وكما بيري شتيوا نبوة يعني ما قمة تحدي لكتابة نبوة لشتي ترابوة تحدي بيغمبر موسى تحدي نكرو بيجا تا قيامت كسيك نية دار فردا بيكا تمال كردويتي كزني توانيو بيكا بس نيوتو اتا قيامت يكي اتر اگر هات بيجيت من ام دار افرادم او خوايا اشتوايا لابدو او صفت خواهي قرر مرمان دايت يا موسى موسى او كاري كردوا يعني خواهي قرر مرمان اتواني بو بشري كي ترى وابكا لدواي اوام بيغبري ترى هاتوا ملوچة معجزة لو قولت ريشي كردوا وهاي اوانيا عيسى معجزة لو قولت ربوا چيا داري بكي تمار نجم وبشوكا قوري ايش تقوري بس بتشاوا ويكوا بي مردويك 100 سال بلا يسمر لنا وقورا دري كي بكيتو سلام دسكات وقصا او معجزه اي قوري ترى ايوانيا اي عيسى وايكردوا عيسى سلام يذكرنا وقورا ذنوب وتو قصا يكردوا ترى قمه معجزه ني كاكا دينيتو حتى قيامه غزنات وانا مبكا بس أم تحدي أما النوسيني شاما موضوعك نيب يجي مردو زنو أما النوسيني زماني عربي بس زماني أو خلقش قصيك فرميتي أن إنسو جن كوبيت ولا سر زوية عتا قيامت لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه لما زيها تريا كاكا تحدي لما بقوة تريا دي لبسر دماء أقر بيستان الظلام هي ممكن يسأل وجه صدان كاوتش يا من أتوان بينوس أي بو عرب خوي نيتواني وبينوس يا كم جار بو لبر چی بو یعنی و کارگا چی بو و زمانی پیغمبر پاس و قصه بکروه چی زمانی بو خنواره گله چه آسته که بو زلامی که نخنوار نمونه یکی تر زلامی که نخنوار از اکم تصوری تذوقی معنی کب کن و کومن تذوقی اکم زلامی که نخنوار بیت برق سبکا من علاقه بو ابنوسیتو بحثك تقديم بك لبابتك بيجي تحدي هرشي جامعات عالمه كما قال بتو انا اشتكي وكما بيجي حمو جامعه كان لمسر دما دكتوري زانكو وما مساكاني زانكو علماء كاني عالم ونامشي جامعه كان بيخاتا بردسان بقي بي ان سيدي بكن قشتي شان قسيب يبكن مقابلات تلفزيون دابز من زلامه جاهل النزانه بيجي اجر تواني تن وكما قصبكن او من وازلا لنا كم ترمي شمكاك قشتي عجز بران بري دانيش نمونه هاي القرآن ككابرة شلجاوة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر يكي كلا بليغ تريني عربة كان خواب أسيك يعني دكتور كبيري بيجي كاكا جان تو ناجي من دكتور بزيش كما وزي زان كون بالا كاكا جان أما نخينا واري كما ينسي شتيكي وكما بيجا سورة وك إنا أعطيناك الكوثري أما بيجا بشلجاوة ويتيك دعو دسكات جمين دانو قصينا عشو بجو ما السحرة والله ما ساحرة بويا مانوس لما زيادة الكاكا هي تحدي لما قولت ريا لدواي هزار سال كابلاي كي زماني كي تربية بجو منو توعين بينوسم يلا دي بينوس چي نزيت يعني مناقشة نيام شو كان لغة أو لغة نما ولنا وغلقها أصلا أو لغة كقصيب يقرأ حد نما ولنا وغلقها يعني تحدي يقرأ كوتاي بيات تواو شكرا كزناتو أنا وكم متنبيش سا وزماني متنبيش بنوس وزماني مرو القيزيش بنوس شعري وكمان بنوس أبو علي معري شكرا وزمان الروي يعني باب قرينو الله وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن هذا القرآن كافر كان يعني من بار بأم قرآن ناكل هذا القرآن كخداي بزانو وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر هذا ولدي كريم وغيره أما قصي بشرة فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر وقال بعضهم هو الشعر قوي قربنا فرمي وما علمناه الشعر وما ينبغي له يعني ها أما الشعر بين الشعر ويرتشي قرنقة ونية ما تعبيره لكلام يخو معتزلة كان يجنى مخلوقة مستحيل نية كذا وكما بالمس أو يتريش الله أما تعبيره لكلام إخوة يعني شعري جبوايا مهم نية مهم معناه كي معناه قصي إخوة أوان مهمة أما بعد ما بشر نسيوتي يعني ملائكة كوتيوتي أقل بيجي أما كلامك نية خوي بفي قصي كومالك لا فراقك يعني بيجي أما كلامك خوي نية أما التعبير لكلامك يا إخوة نخير أم كلماته أم حرف أنا كلامي إخوة كبار من بيه على فرمي كاتي وتين شعره إخوة قربي ربان رضي عنده فرمي وما علمناه الشعر وما ينبغي له نما الشعر ما نفير نكر دوا وممكن إشني أبوك كزيكي وك أم لم أستيابك نية لنا ودنيا أدبا وخنوارينيا بيت أديب شاعرك وتحدي عالم بشعر كيبك إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ما الذكر قرآن مبين قرآن كرون وأشكرايا ينذر من كان حيا خاف فرمي دعايا فرمي بو إنذاري كذا كذا زندوا تواو يعني أما موضوعي اشتك نية بيتو بيجي والله ما كلام نية ما تعبير لكلام أما هريك بازي كلامك أخويك تحدي بأخويك فلما نفى الله عنه أنه شعر وأنه وأثبته قرآنا كانت أخوائي قالوا ما نفي شعري كرد وإثباتي كرد كأما قرآنا لم يبقى شبهة تبقى باشترا تيادي بشي يبقى الورود مؤنثي مجازية بلام تبقى لم شينا باشا لم تبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب الذي هو كلمات وحروف وآيات هيج قمان يكنا من التواب وكسك لبها يا عقلها يا كأم قرآن أم كتاب عربية وهو كلمات بديتي لك وملك وشاء وحروف حرف وآيات آيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر أقر أم حروف كلمات آياتان النبوايا أو قرآنك أخوة قالوا مرمان سويني بي أخوة ونار جدي بي أخوة صلى الله عليه وسلم هر أخويني بيتحدي عالي بيكلو نعم تم الشعره

خیگر میرمن که اما بوی او هاتو شاید یک بیرن لسه قصه کانتا شاید یکی تر بیرن که لنا و خالك که ام قصه وکو او آسته یا وک آستی او قصه که هاتو ولا يجوز ان يتحداهم بالاتيان بمثل ما لا يدرى وما هم ما لا يدرى ما هو بيجي كلام الله تشيا بيجي نازانم تفويضيكا تفويضيكا كلام يعني نازان معنيك نازانم تشيا كلام كلامه تمام نازانم تشيا كلام كلامه نبي تحدي باش تشيب كي بيجي والله مثلا كسي برسال قال لي بيغمر قصم بيوتا اما تشي كلامي خويا بجا نازانم تشي كلام والله نازان معنيك اي تحدي باش تشيك اي بنازانم تشي كري ولا يعقل نعقل اي بريت نازاني تشي تحدي شلون باش تجي غير معقولي غير معقولي غير غير مدريب كري شو معناها وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بمثلها عفوا قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله ركعتك وآياتك كان من بسلي أنا خنريت وأوكساني كوار رجاي لقاء أن لقى الخواني وبور يعني كرجع جنا وبلا إخوي قر ميربان ألان أتي بقرآن غير هذا ألان قرآنك يتر غيري أم قرآن من ببينه يا بي قرة قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. أنا طبعاً ياك حرف لي بقرن، ياك جملة لي بقرن. أبي تا بعشقك. مثلاً بقولنا نموني برزي بقرآن وبو دابزينري قرآن. من شعري كان يسمى لسرشتك. مثلاً بيتك تان بو يجم. ألم نالي وتوتي. من لبي برجي مخم برسي كبوش روتي وتي ربي من شيد بم أجر شاد بم ببرجي عارية صاحز معلم قصني بي قرة جوارد بيك شم محوي بيتك محوي ترى هل من معنى هذا الرحاب بوشيتي الحق سيكي عاقلاني كل من عاقل لبرجي عارية خوم كعاري كل هل ومعنى هل وقصي تفشى أهو قرين بطان تشتان قرك دباروبك باورونا كان خون بيتي تدعوز ما لوكو معنى لا يسلام يترو باورونا كان يجي صد جور تعبيري ليك هر موضوع قام قالت هي مني حرف بحرفي خويتي قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ما يسلمينك بالقران كلامي خويا مشتكي خويتي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم قرآن أو آياتانية كواخر يتوى سريانا وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أماكم الله آيات الرون آشكرايا لسنجها القراوة لناو سنج أهل علم القراوة يعني قرآن كتابك نيبا نوسين قيشت بتهيما قرآن بسنج قيشت بتهيما حتى يزيج لدلال القراوة او که خراوت بردس او بس بوی خلقانه او تیم مراجعه کاتوی خنیتو او نسخه او نسخه که ما مروف نوسی بیتی و قرآن لذلال گیره و یعنی هیچ کتابی نیه و قرآن آت به حرفی کی نگوره ایسج لناو مسلمانان میلیون ها حافظ مانه لکامپیوتر باشه قرآنیان لبره بیش لابرای آوانی قرآن یکم وشی لتن و چی دست بیاره جواب و جک و تایگه بجوال جل لناو راست حالا چی سوره کجا لفلان سوره يجل دسي تشابو يا الراس ودسي تشابو يا الراس بيجا يعني هي واي اولا بريتي يجي بينج لا براها لا درمو بيش اوا يا كم وشي او لا برت انا اجاوت يعني تو قرانك ودستو هنا توني اوا بغيبي بينج لا برو دواي وتشيا دي يلا دي يا كم جا يا كم سنتي اتكاني لا بركان بو بيجا يلا دي يا اوا كيتر اوا كيتر اوا برون فيديو هي امتحان تا امتحانيك لا يعني كمبيوترك تو كمبيوترك ودس عازي بدري وك او سريع ناجيتي كمبيوتر وك وليتي ناجيتو لا بري نكرو كواتشيا كوات القران في صدور الذين اوتوا العلم هاي قالوا مرمان لا سنه ام كتابه يلقطوا بويما لسنجي
أوتوا العلم.

أهل علمه هذي قرتوا بهم وهتاق قيامتي شهربة دلارة يعني مصحف لا يمن نسخيك أبو خلق لسري خيانته أو كتابيك نسراوته بقلمي خلق نسراوته كانت يجي القرآن نالين أويا نالين القرآن أويا كخوي قرم إرمان دايب زندو سردلي محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أم قرآن قرآنك كريمة كريم معناه زور ليس جقيني وهو يباس كان برام يكيك لك رمكان يوتان إخواني توار حرفك دا حسن البو نسري يكيك لك رمكان يوتان شفاء لما في الصدور يكيك لك رمكان يوتان لروج قيامتا ببي آيات بآيات حرف بحرف بي برزبيتو ايتر بازي كيف كان يعني زورك هاي سجقيني يا قرآن زور زور لو قولتر كريمة بهمو معناك سيد صفتة كاني قرآنك هيج كتابي هو قرآن نيا هيج كتابي نيا هيج كتابيك نيا روجة لروجان ايو كتابي بخيننو لسلتا ولا مقدمة دست بيكرت للابرية كما بيت بيجي بابيتان بيجي ام كتابي مني هيج قماني تانية وكاس روجة لروجان غلطي تانية ودازيتو تو قرآن كم جاد اسبيك الله ذلك الكتاب لا ريب يعني لا ريب فيه هيج قماني تانية يعني ذلك الكتاب يعني او كتابه كتابي تري يعني كتابه كان يدير قشتي بوخلوات تلتاوية لا ريب فيه يجي قمانا كتان يعني قمي متمانية اما كرمي قرآن في كتاب المكنون يعني ام كتابك اخوة قرم مربان داي بزندوا لناو لوح المحفوظ شاباريز راوا وني بس بيجي بس شكاته طاو لأنه لوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون أو كتابيك و قرآن اللي وداء بزيه قرآن اللي وداء بزيه كنسرا وتوا ملائكة مطهرة كان نبي كس دس نادر بيوا كس ناتو نزيكي بكيوتو تابجي والله كوتو تدس كسي كي تدس كاريبك مطهرون نعم ملائكة بعد أن أقسم على ذلك باشان أمس سواني إخوار وقالت لدواي أو سواني إخوار لدواي وفرمي فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب لدواي أو سواني إخوار إن جاء فرمي أوي سواني إخوار بمواقع النجوم كي تخل نازاني مواقع النجوم كباسي كي وازان جادو بازي إخوار سواني في إخوار مواقع النجوم علماء إسلام قيش نتلوت كل علمي فلكا إذا دسقين ناسا لسر سكان يوان أرون وسير ما كان يسبر خلقات تانا هذا العلم علمي فلك ولا علمي فلك تينا قينا زنا بوتشي قسمك عظيم أخوابي أخوابي وإنه لقسم لو تعلمون عظيم كوازنا لم أمين أنا عزمان أو نقطة ولا الرسام دروسيك مواقع النجوم زور عظيمة بي أخوة سويني بي أخوة خوش يفرمي ما قسمك زور عظيمة من أخوة بوتا بعد أن أقسم على ذلك أفرم وقال تعالى كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة بكم الله حرف مقطعة أقرا ما التعبير بيت بيغمري قوة صلى الله عليه وسلم يتواني مثلا كاف ها يا عين صاد بكورة بوتشان حرفي كتر دال واو سين قاف ميم بس ما تدبر ودقة خواب بمدق دائب زانو ايش مجال يقسكرني تاني من قرأ القرآن فأعرب حتى كافر من عرب من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات هل كسي القرآن يخين إعرابي كرت واتك وكو خوي خوين ديوا واتا لحن تيانكر واتا نحو صرفكي خوين نوكي وكو خويبو هل حرفك دا حسني بو نسره ومن قرأ ولحن فيه هل كسك خندي لحني تاكر وقت غلط بغلط خندي وا فله بكل حرف حسنة لاني كم هل حرفك حسنة يبون أسري كذك نزاني وكو خيب خند باشا
وقال عليه الصلاة والسلام أم روايتك يناوى روايتي طبرانية بلام روايتي الترمانية لسلمة كده حسن البخاري مسلم شاهد بس ما مفهومي أم حدثيني دا أم لفظ طبرانية أم لفظ كوبشي هذا صحيح نية بلام معنى كي لا حدثي تلات ولا بخاري مسلم همان قصية. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم. أفرمي قرآن إيه وبخيرا قرآن باش بخيرا باش فريبا باش لبريكا باش حفظي بكا باش خطان آمادة كانت يا بيش أو جماعتك لدواي إيه وديت يقيمون حروفه إقامة السهم تير شن الرياك ستير يكتوز لاري تيا بكات التقانت بمروري زمن لدور كوتنا ده سكات لا قلق كم جار با اگر بمو لاري لنا تير ابي كتقان التير اگر بشوي كي تريبي متوازي ريك جوان او تيرا بريكي نه چوبه بمو لاري تيابي تا دور كويتونيا جولاي لا قلق كي اوي بيت تير حتى ريك بي راس الروا يكتوز يك مولاري تيابي كم جار درناك بلام یک سانت لهمو سانتیمی که حرکتی ادروسه بی. حتی اولی ده کاتی اجیت شونه که ولق لق اجیه نه تو اونی هدف که بپیک. لبرای او کسانی که تیری اندروس کرده دائما شتی راس او کنونه چنین چی تیره اون راس. تیر نمونه راسیه. چون که بامو لاری تیابت نه تو اونی هدف بپیک. لبرای او رمزی راسیه. پیش او خلقانک لدعای او به قرآن و کوچون تیر راسه آوا راسه خواننو آوا تجوید کی آوا لفظ کانی او کو خویه کن ولا یجاوز تراقیه بلام ها لیر نجد خوارو جوان ویلی بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بس لیره او جانانیه که دن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دلیان شيطاني تيافرد راوا جنة الدنيا يغينو فلمي قرآن بخين بيش او قوميك لدوا تانا ديت وكو تير چون راس او قرآن بخين نكاين راس اكنو تجويدو خين دنو حرفو چتي لا يجاوز تراقيهم يتعجلون اجره ولا يتأجلونه سبحان الله ريك او رجيتي كوتي اجركي لدنيا تعجيلك تیان با پاره پاری لسر ورگرن، با پاری خونن. نه یاشته کیتر به معنای اوی کوای گریکه دین ناو خالکا ناو درکاو بچن ما قاره کی زور وای و قرآن خونه ولکش تی باشته کس و کم قرآن نازنیم. یتعجلون اجره ولا یتأجلون او. التأجیل ناکن با قیامت. علی ناگرن با قیامت بچن ولا که کبا اما لقیامت پاداش لسر ورگرن. یتر آنها چون شونی جان کردوه لنا و شونی را قرآنیان خوندوه. کس لیان دیار نبود. شوال سال سوچ کدایش تا چرایی دم دال بدنم یا قرآن خونده حرف کانی. لوتی او کو امی اقامه ای نکردوه که امی سکابره دانش لبهین. سه کنچن چون قرآن خونده سر و حرف آنها چون مخارج حروفی تجویدی قواعد کانی شوازی خونده و کی قرائت کانی لحن کانی مقام کانی کش تیفوله. فلام لا یجاوز ترقی. قال أنا لم أنجمل. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إخوان لي بفرمان إعراب القرآن إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعراب كذني قرآن وات قرآن خلنا بوشيا وزي كوان نطقي في غنبر صلى الله عليه وسلم خوشوي استرب ومن لشي لبركذني بريك لحرف كاني وبباشي لبرينك كاتا حروفه دقة. وقال علي رضي الله عنه إمام علي رضي الله عنه قال بفرمان من كفر بحرف منه فقد كفر به كله به كله. أفرمان هل كس كفر بحرفك لحرفك عن يبكى أو كفر يبيك ردوه بهموي قالت حرفك حرفي تياه. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. مسلمانان با اتفاق کس نبود رجلا میگه ولی نبی حرف کانی بیشمری لبرو قرآن حروف نیا
وأما كلامي إخوانية ومعناي كلامي إخوايا مريك قسم معتزلية مسلمان اتفاقيا كروا كوا سورة كان ينجبار جنة سطو تشوارد السورة آية كان ينجبار دول لقراءة حفصة لا يما شش هزار ودوصو تشوار حرف تشوار آية تيغي شش هزار ودوصو تشوار بقراءة خومان بقراءة حفص آية كان قرآن كاري هي لقراءة كان يترى عندي شنو آية تانية آية تانية بدمي ويتي آه سطو شوار دكش وكباسم كلا عندي قراءة سطو دوان زي أنا بلو سورتي فيل قريش لعندك شنا لعندك يعني كيكا سورتي توبة أنفال لعندك يعني كيكا ده أنفال توبة ده يكسر بدمي ويا لأنها بشر قال سورة أنفال برام جماردو يعني قرآن وكلماته جاروا كلمة كان يعني جماردو حرف كان يعني جماردو تحديد يعني كروت أنا أم كلمة كروت أنا وراسي قرآنه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر خلاف نيل بين مسلمان كان هركس جحد إنكار لقرآن بك لسورتك لآيتك لكلمتك لحرفك كما اتفاق لسريها به نك حرفك جي خلاف بيوكو قراءة شازا كان أو اتفاقيك كافر بيوكو سين كاريبك وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف أما إيش حجيك بالراويك قرآن بديت لو حرفانا هو حرفانا إيش إخوايا هموي كلامي قديم إخوايتي نا زي إمام علي من كفر بحرفه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله تأبية طوى ونهايته رأي واتفق المسلمون قصي ابن قدام أخويتي باشا صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

علی بون مونه کسی برانبرش کی بون مونه گه کچکا کدای کی ہے باو کی ہے خوش کی ہے برای عشیرتی خزمی ہے لبی او هم لیکو تو حسابان بکیت چی لسر درو سبه چی لیا کبیتا انسانی مسلمان اوا حسابی بابتکان کبر زانم و خوش حالنی ببلاو بنا و فاحش و گنه لنی و کمال گایا ازانم بما بس او جور بابتان اکری آیا اوانی که او هلا اعلامیان درو سکر لسر گناه کان بطیبتی چند کسی کی دیاری کرو او انا بخمي اون كلني وكم القايه زين عودنا بي سينبي بهزارهان خلق تا اي وانا زانن كوا لبري خوي لبيرو باوري خوي لنزيجي خوي خريكي داوي بي سينو قزاو ترين تاوانو گناه قد دنجشي لنا كاتن بيشي رازيه بيشي خوشا بيشي اسايا اي بودن لو ناكن اواني كوا دجي فاحشه وگناه تاوانن باشوين فاحشه قد غبك با گناه تاوان اگر دجيتي بس اگر ما بس لدان نية لهندي بابت اوش حقيقتي كي ترى شوارم يان ما ترسيا كاني بلاو كرنوي فاحشة وقنا يا كم يان برزان هركاتيك اگر فاحشة وقنا بلاو بويا ولني وخلقا بقاش كرا سيلي كرا بلاو كرا يوا يا كم شت حياة لاواز ابيت شرم وحياة سير كان إنسان خلق شون به حياة ولا جريز وحرمة بين القوسين لأن يوان دو كوانا خلق قصيك أكا عندي دستواجا بكاره هيني عندي قرت فيديو تداولي بيدكري ودستودسي بيدكري بآسائي لأن يو خيزانا جنة بياوة قنجة بيرة خلق به حياة بو أجر جيلي بيشو بخويني نوا جرأتي أنا أكر سيري قرت فيديو يكي أواب كان بو تشتكي آسائي خلق بلايا وزور آسائي بو بحيابو بلاوي أكاتو جاراس دروي أو بابتي كترة قريمان حقيقتك بلام أيو بحياي دروساك لن يوكو ملغا ويك لما ترسيكانا دو تكتوني خيزان باشا انداماني خيزان كجنكت حاشاكم وأجلكم الله خوا خيزان وناموس يامولا يبو باريز إن شاء الله كتكا كورا جنجكا او دي منا قيزونا نابيني چي لنا وفكرو زينا دروسة بي چي لك او تيكي دروسة بي اي خيزان توشي كيشنا بي اي لاداني انحرافي اخلاقي دروسة بي لنا وكو ملقا خلق هلا قناه ليكتر فيرنا بي رنگ عنده قناه هيا خلق هبين زاني بي فكري لنا كبيرتو بلام لو ريكتو بلام يكيوتو ريقاي نشانه دي كچون قناه بكا چون خيانات بكا وهروها لدزداني متمانا برزان أزان كألين فلان كس يعني كسايد لأسي حكومت به وزير وزراء به ما مسايكي آيني به كسيكي أهلي زانز به لهر بواريك به كتوب بتوي لرجر أو ناول لو تشي نبديت والا خلقو كومالقاءك سيقى نميني سيقى بما مسا نميني بكاربادس نميني بيكتر نميني بياو متماني به جنكين امين جنكان بياو متمانين بياو همو يكوت غمان ليكثر كان موكم الغاي همو خريكي همو خريكي وتوانو قزون العالم اذن وال خلق كدا وكم متمان امين كم سيقو متمان من بيكثر هبه اذن اگر كسك لو تشينا ببيني لو ناو ناز ناو ببيني اكثر غمانك توانك ديتو بتشاوي وبتشاوي او اي خينو بيتو يا همو انهر اول اگر جريمان روداوي كي واش رودابيت وهروها اسايبونوي گناه پيشتريش امازم فکر گناه اسايي بيتو وهاتني سزاي خوا انا بخ اگدار والله هر كسك لو واري اشك حسب واربكات سين بخوا خواي پردگر سزاي ادا لدنيا بر الاخره سين بخوا خوي تو شي خجالتو سر شور يبي چون ايوي حز بواك خلق توش شوري خجالتي بكات خاي گورم لك ما پارس پنجم کوتاي چار سريه كات هميشه كه گرفتك اريشه كه يا ابي اماجا بو چار سريه كش بكين اسلام هميشه بانگوازي پاراستني پاكي کومال گادا كات خلقي مسلمانان بانگوازه كه بوئي

0: ام فرموديا بيشوا ترمذي روايتي كردوا
1: امسينا وامسى الملك لله
0: هر کس يك ايوارا بيقين وام ذكر بله او شوب مريد چيتا بهشتوا وهر کس بياني بيقين وبيله اگر او روجا بمري دچيتا بهشتوا ذكركش بريتي لا

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أم فرمديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرموديا پيشوا بخاري روايتي كردوا
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك
0: هر كسيق لأيواران دا چوار جار ام ذكر بخوينيت او اخواي گورا لآگري دوزا

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أنف المديع بيشوى أبو داود الترمذي روايتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بله هيتشتيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا

0: محمد
1: ام فرموديا پيشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت داوى الي خوشبون لخوا بكن من لروجه ده صجات داوى الي خوشبون لخوا

0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: أم فرمودية بيشوا بخاري رواياتي كردوا.
0: سبحان الله وبحمده.
1: هركسيك بيانيان صدجارو إيواران صدجار بلي.
0: سبحان الله وبحمده.
1: كسل روجي دعيدا بكردوي لم باشتر منايا مقر كسيك وك أمي وتبيت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلیه که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکارم او کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: براسي راسة كل رابطة جزوان هي تاريخة شيء ثابتة هي يعني بس أنا كان يقلوانا كأمنا سريك ديو كان كدينوا عربة براسي حقا تباش خوار دينا أوش غلطة كدشان يقلوانا لأخوة مانا وشي عرب ديت إركانا أو ريزي عرب هيدي كرنيكي
1: راسة
0: فيا وطابي كرا فيا ويكور جني عربي هنا أبي كردا سرداري ماري خوي وردتي بلانا معلومات شي باشو زور شو لكنا
1: زور جوان
0: أي كردا سرداري ماري خوي بري
1: أوش زورك لدى جير كردن براستي
0: أدي هات يعني أبي روك يعني جنها بوان دنا مزن فيا وكي جنج عربي بس هنا داري ببي نسر ميزا كيف انزار شخص هزار بس ترزات ومنافرة مكسرات تشتعد كل السرات تنبولو من ونبو داري زني هزني فانزاشو فقط نبخوي لكاعت درام جيشتو تابرا يبدينا تو بيسو نوزو دخوتي ساكنو خودنا لكش عارب جنا كور دكش دخوش شبالايني مصروفي شيناكا لو لبات او عارب انا ماري خوي يعني بز بينا ف معاناة جهة لغمية لو اخوان قيمتي النافوة كذا كانوا كنا ملا صغفانا هل تسدج باري سر دكا لو يتلا قورانيا او هيك لدى عزيز كردن مامفا تندهاي او هالا لكا تقدر تندها اوان هاتينا زيرو باري دبنو هرز والله يروز قدن هل ببيع او ترى اغضان مير لكي خوي هاتي ليركو انا فيها خواصي في كرد خومانا هل تسلنا ضمانك كدوة تندر كنيبوة نبي رميا رأس الروسي كو برايكي هاتي عمو فايد شيد بأزار البرديجان او بدسلي مير لكي هل تشفتات البرباني سنما تندهاي او هاتا قيلة دادا والله بيس اشتان عرب باشر لك كنت تركا كلو باز نابي صار لنا من دسيا رشترا هاد شي بي بازار دار يعني اشتغال جيل ما استصر صور مني اخذ بري جنا اخي الحق جنا بازا هالنيا اصلا من باسي دا نسم او يقلا جاز كنت كانا ما مصطى يعني ولي هات مو دا نقول با فاس والله دا نقول جني عربي عند هنا ما بين صفي كده يبقى لك كنت كان يعني والله باش دا توصيل جيل اشتغال هذا مين يعني اذا ما مستقى ويقرا ذا سر راي اوش سعاري خوش مان يعني ما مستقى خوما في دسران ان شاء الله يعني ذا في المامصاي مامصاي تاكت بخور انجليزي ذا فاني لو الا ذا بلا امريكا بيني الا ذا بكندا بيني اللي كان ذا في جيتوا اذا ما مستقى خفت منظور يعني لو اني استمنى القصي بكم لو معلوماتك هم انا كون لا يخوش تهيا خو باداشي خير داتا وبراسي همي براسي براسي برنداري والله زور زي انزار ويقرا داري رجايه ما هيتش مانيا لا هم أنا تاري في ناقص رقم زور متحمسة زور كتر ورا زور ترشادك يعني يعني أول صايك بس كل ساعتي أو عربي لو دكتور هاني كان عربة ورد أجر لا إيش كتبة فضل سرا
1: تستخرج بما مسا
0: واي جورا سكتوهم لا تامكا أم لا تفكرتوا إن شاء الله بردوام من السر أو برنامج بشكو إيه تقوى عيب ابنه السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله دستكان خوش بي يا ربي قصيكي زور تواوا يعني اگر اما دبيني اگر كلوبري ايراني صيني نميني لولاتي اما چي معنى هيا چي معنى دبيني توا اوشتي كوا كاري دستي خومان وولاتي خومان وبرهمي خومان او نبي اجيناب بازار همي قرخ كراوا لجير رچي في كلوبلكاني ايراني صيني و تورچي بلان بخومان دبيني هشت يكماني لولاتاني ديكي اگر هاورده بكري يا هنرده دروا بكري همي هر هاورده معنى هيا خاله چی دیگه گرینگی باز که مونمونا جنهنان خزماتی درست کردن لگل ولاتی برانبر لگل ولاتی بونمونا استا که اوی که لحرمی کردستان دا گزاره قنبله که بومبه چی توقید کرا و هر کاتی بی براستی دا تقیت و ببی اوی که زمانی خوی تعریب دا کرا استا که خومن دا چین افرتکانیان دینین و داخوازیان دا کین و دین کین سرداری خومن و ببی پرسی اوان لمال دا ناچین همو اوشتانه که یکیکا لجورکانی داجیر کردن جورکا لجورکانی تعریف کردن استا هم عربی که لحریمی کردستان دا هیا سبای روژه لوکو اوی که چند سال لمو بر کر رویده لشازده اکتوبر استا کر روب داتا و دا توانی کنترول لحریمی کردستان که تو لگلبونی او همو عربی که و هیانا چکداریشن هیانا حجد شعبین هیانا ایدی کن یعنی براستی هز امنیکان ایشان زور قرز بوده بیت چاو کراو تر بن لبر اوی که ولات من داجیر نکره و نکره و تجیر هجمونی داجیر کران و بپارز ره و پارز ره و بیل جیر رچه فی داجی کران در بهندره ده به هنگاوی براستی زور حساس و زور کاریگر هنگاو بنین و اوی که او بریاری که در چوکا ده بوایا هرچی آواری عرب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام رحمتي خوي پروردگار تاني بتو بريان خوشكانو ما مستيانو بسران گيگراني راي دوي دنگي اسلام. سپاس بو خوي پروردگار امزار شاتين و غزمتان لخزمت سلسله وانا كان خومن گشتك لقل زاناني سلف و امشگار كان صالحين يا امته رضا رحمتي خوي لبيت لك لقيا وكان او امته لعابدين ولزاهدين وخاشعين بو خوي پروردگار سبحانه وتعالى. خوشکان بران سپاس بو خوای پروردگار امزار شاتین و خدمتتان چنوانی که لخدمت ام کلا بیاوانی امتی نخدمت استیرکان امی اسلامینا لزانانی سلف کلا بیاوکان امت لوانی ششم بخدمتتان دگین و کلوانی رابر دوباسی گوری علم ما کرد باسی او ما کرد سلف چون لعلم تیگیشتینا و چه علمیگ لای سلف زور گوری بوا ليس له او علم قول ابو كبر وخايب دبا سبحانه وتعالى. بويا شيخ علي طنطاوي رضي الله رحمتي خويل بيتن بابتي شي زور زوان من بو بعض دكات لك دي بكاني خوي بناون شاني ايره شوين زانستا نوك شوين دهولو زورنا شيخ فيري قطاب خاني شي زور قول ما عندك شيخ اديب قاضي دمشق شيخ علي طنطاوي رضا ورحمتي خوي لبيت باس مكانتي علم علماء ما بودكات كدبي علماء زانيان ما مصايان بان خوازان ملاكان تون مكانتي علم بباريز تون مكانتو شين وبيغي خويان بباريز تون كاو علم زول قولي او علماء ناسيني خوي پروردگار ناسيني پیغمبري خوي عليه الصلاه والسلام أم علماء وقارة سكينة آرامية برزية. بوه الشيخ علي طنطاوي دلي كاتك كشيخ ما مستابة لكوليج شريعي بيروت دقيرت ودليت لنوان كوليج شريعي وقتاب خاني المقاصد زورك لم الملاني وبيش بركيها بوا زارك يان وفدك لمصر وهاتن لسوري هميان ويكك لقور بياواني بالوردو في الكرني تيدابو دلیت واب زنم العشماوی پاشاب و بوی سردانی قطابخانی المقاصدی کردو اهنگیان بوساز کردو قطابکانیان ریس کردو بو پیشوازی کردو موزیقایان بو داجنوشتیان بو دادن پاشان هات سردانی ما بکن وشیخم پیگوتن همو اوشتان بسرداویران کردن که بنیادیان نابو شیخ علی طنطاوی دلی گوتم لی من مگر اگر دهول من بو هاتن لینه داو موزیقا من بو نجاندی و آلاکان من بو برز نکلی توا لیره هیچ چیک من نیا دزگل علم و زانست نبی اگر بدل سوزی و دتوید او بخیر بی بو خانی علم و زانست لمالی خودی اگر ایش دهول و زرنات اگر دهول و زرنات او زناب لوی دا دی بینی و مدرسی مقاصده بله شریعه و قطاب خانه کن بو او نبراستی علمی تیدا بخیم لی زانسی تیدا بخیم لی نگو بیتا براستی شوینی سی دهول و زرناو زلو برگو امبابا تشتانا بوی رحمتی خوال شیخ علی طنطاوی تیبی که براستی فیری دروسی چی زوزور گوره مانده کاتن بوی هر لکون و زانان فرمویانا او کسانی برزیان دیوید آمان زیکیان نیا زانست نبید حزیان لحیز داوکریاویگ نیا او نبید اگر زانست کالایگ بوی پارو سامانی زوری لپیناو داخر ازدکریا گر برز بکریای بو آسمان زور توست لنفس گورکان بوی برز دبنوا زادسون او نبیدن لکاتیگ بزانست بختوری هر دو دنیا بدزدیتن لوی شیخ الاسلام امام تسکیه پزشی دلان اطبائی قلوب
طالب نجيب زاده كي شيخ الاسلام امام ابن تيميه امام ابن القيم رضي الله رحمه خويلي بيدي فلمو لو كان العلم صور لكان اجمل من القمر والشمس. شيخ الاسلام امام ابن القيم لي فلمو والله اقر علم ويني هبا صوري هبا لكان اجمل من القمر والشمس. براستي لما انقروش زوان تردبو علم سك علم براستي مكانه انسان برزكاتوا علم واتا معرفتي خوي پروردگار علم واتا براستي هوغري بخوي پروردگار علم واتا شوق بولي خوي پروردگار علم واتا تعظيم الهي علم واتا اخلاص بخوي پروردگار علم واتا خشوع بخوي پروردگار علم واتا ادب مع الله بامير خوي پروردگار علم واتا سكينت علم وقاره علم برزيه علم واتا ذكر يادي خوي پروردگار علم واتا قران وقريان لترسي خوي پروردگار علم واتا هستان شونيز ومناجات كردن بخوي پروردگار سبحانه وتعالى بو امام الشاطبي رضى رحمه خوي لبيدي فرمو ومن المعلوم ان افضل العلوم هو علم بالله سبحانه وتعالى ودي فرمو واتا للي خلشي للي زانان او معلومه للي هم خلشي كبراستي قورترين علم انسان او علمي بخوي پروردگار هبي سبحانه وتعالى بويا ديسان امام ابن القيم لي فرمو للعلم لذة من ذاقها لم يتركه دي فرمو براسي لبو علم لزكيا او كسي طالب علما او كسي براسي خريج علم علمي شريعه علمي شريعته وخريك بو او الى خوي پروردگار نزيك بيتوا براستي او علم لذتها من ذاقها هر کس اکتام لذتی او علم بکاتن براسی لم یترکو هر جز وازلم علم زانس و زانیاریا نانیتن بوی لعلمای کونوا لحتا استاش براسی یک خالب زان طالب العلم علم یک سانا بنزیشی لخوال پروردگار سبحانه و تعالی هر کاتک او علم برو خواه نی بردی هر کاتک او علم ریخ لخوش نکری برو خواه پروردگار بسی برو اخلاص بسی برو ذکر و یادی خواه پروردگار بسی برو وردی بیانیان و ایواران بسی برو قرآن خینی بسي برو حياتي دل جيان لغا خواهي پروردگار بسي براستي اواتيا وقته بكوك امامي سفياني ثوري قوتي تونك براستي او علمي علمي نافع بك علم داوي علمي نافع لخواهي پروردگار بك سأل الله علما نافعا اللهم آمين بويا سلفي صالح رضا ورحمتي خواهيان لبيتن پیشینانی ساچی او امتا براستی زور آموزگاری طالب علمیان کلیا و زور وصیت و آموزگاری زور گوریان بنرخیان لبا طالب علم با خوازکان بزیهشتوا بوی امام عسانی بصری رضا و رحمتی خواهی لبی دی فرمو ایمت سون پیا ماندناسی و سون گنزکان ماندناسی آنی خیرشی علم بون براستی دی فرمو بود من ناسی و حتی یرا اثر العلم فی صلاته و خشوع و کلامه و صمته دي فرما ما جنزا كان وشباب كان من وطالب علم كان ما بويد ناسي وبراسي أثاري أو علم برقومي أو علمي براسي لنواجي داب نيجا كان بزواني أنزام دا نيجا كان بزماعة بي وباشان لخشوع بوخواي بالوردقار لنا أمن يجدا سنك إن الصلاة تنهى عن الفعشاء والمنكر توناكري طالب علم بي بانخواز بي بلام أو نيجا لقنا وتاولنا تقرين توا أو نيجا براسي ولنك للسوء الأخلاق قريوا بل كدبي كمال أخلاق تبيت وكلام وصمته وإمام حسن بصري دي فنمو نكأوا بقر لو شكاني ولبيدين جيدوا أما براسي أم طالب علم ما دنا سوى سكناك لتو طالب علم ببراسي فضول الكلام تبيتن قصي زور تبيتن قصي بفائد السود تبيتن وبراسي توناك لطالب علم ببيدن نبي سكيك لصفات كان في غمبري خو عليه الصلاة والسلام ويكيك لصفات أكابر أمتا لزانيان لبيشينان ولسلفي صالح ولزانيان الرباني براسي بيدن جيبوا وشكشان در نبر ريوا اگر فكرياني نكر بيتوا تو ناكري بناوي طالب علم و بناوي بانخواز و براسي هات سبيت سر زارد نجر ريوا انزل فتوابي لبسياري شرعي بي كاليد دكريتن ناكري دبي تو بيدن بي ناكري تو زوابي همشتك بديوا سنك زور كاتوه وكو علماء سلف دفرمون لا ادري نصف العلم يعني بو هم زوابي هم بسياري بدموا سنك براستي هم كسيك نجيش تمراتبي او علمي كبراسي همشتيك بزانيتن لوي براستي انسان خوي مم صفاتان برازين تولى برومي علم امامي عصني بصري فرمي او يا براسي لن يجب ديار كويل خشوعي وكلامي وصمته وباشان براسي لا
لسانی بدیار لکوی لوتکانی بدیار لکوی پاشا لبیدنجی بدیار لکوی تن سکیه که لگورتین اخلاق کان کتالب العلم خوی پر ربی برازین توا براسی اویا بیدنجی تی ودتوانی بو بیدنجی براسی اخلاق چی دعاوی زوز زوزوان پشام داتن بو خلکوا بویا براسی زانین زور ماندو بونا خوشکان بران زانین زور ماندو بونا بو معلبا بمی استاکه و امکتی بکانی وانما لبردستیا بويا محمد الباقي البزار فرميتي ساتك لتمن لقالته قبدا بفيرن الدواء امام ابو الوفاء بن عقيل كيك كلزانا كان عن بليل خاوني كتيب الفنون لحش صد برق دان السوا ان زادي فرمو والله استيبو من حلانيا ان اضيع ساعه من عمري براسي دي فرمو من حلانيا ساتك لتمن بفيرن الدواء لغير أو إخوة بالورد قال أمني خلق الدواء وحتى هندق لزانين أكرمكم الله حق وتسوت تواليد وتكتب بو بخوين نوا اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك أم كتب بو بخوين نوا وسيا صوت الشد برسكوا وهندق لعلماء الفي إمام عراقي كلا حديث دان سيويتي براس بز لكاتي دزني الشد لبريك الدواء بمشي وازبنا علماء ما وإمام ابن تيمية وكاتي لزندان دابوا قورتين شد بسر إمام ابن تيمية دهات بي براستي أشكنزو آزار نبوا بلكو أشكنزو آزار أو بوا كاتك إمام ابن تيمية شيخ الإسلام مفسري قرآن ما مصيم ربي شيخ أو إسلاما براستي كاتك أو بوا منعيان كرديا لقلم لورقاء لنسين لمشتعنا أأوي خميزانا يعني. إمام الصرخصي كيكا كلا قبر زانياني مذهب إمام أبو عنيفة رضا ورحمة إخوائي لبي كاتك دا صلاة داري أو سردما إمام الصرخصي زندان لك زندان لكي نناو بي إنزا إمام الصرخصي تمشي همتي علماك تمشي إخلاصي علمابك أخر بو إوان إخوائي بالوردقار برس كردنوا بو إخوائي بالوردقار شعن واني برس كردوا ناوي وانا هتا قيامتي دميني التوا ناوي إمام الصرخصي ابن تيمية ابن القيم إمام نووي إمام غزالي هم اوزانه کلپیاوانی امتا امام ماوردی چه داری هم اوانا رضا و رحمت خواهان لبیتن براسی بوی خواهی پروردگان نایوانی برسلو خواهان او همتا بوا انزا امام صرخصی کتاب المبسود دنوسی لمذهب امام ابو حنیفا کلبیز برکم ترنیا بل زانان ما بمشیوازه خریشی علم بونا بمشیوازه خواهان ما اندو کردوا بو اوی براسی اوی است اماوا لخزمت کتاب کانو لخزمت دوسین کانو او مشگار کانی ام کلپیاوانی امتی براسي علم لؤوي لخواي پروردگار مزيكاتو خوشكان بران علم لؤوي زياتر برو ذكري خواي پروردگار بسي زياتر خريشي وردي قرآن بي زياتر خريشي محاسبه نفسد بي زياتر خريشي تسكي نفس بي والله زو سيرا يعني تمشي حياتي سلف دكي تمشي حالي سلف زاناني أمت دكي حبو لزانان لثابوتي بناني كالكبار تابعينا بيس صالدري بس ام خريشي او ما محاسبي نفس التسكين نفس مكدتون يا جكم بخوي بالوالدي قلبي او نجبك ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر او نجبك براسي خوي بالوالدي قال ان ذلك للعب تبقي اسمان كوي ظلم بيوز بمتعلق ببذات خوي بالوالدي قال لنا ونجدا امام سفيان الثوري دي في المشاز دصل بس خريشي محاسبي نفسي خما حتى تربيو بالوردم كدوا يعني سلف بمشي وازبنا علم بو ابو الاخوي پروردگار يعني زكاتوا علم بو مناقشه نبو علم بو زيدان نبو علم بو تيك توك نبو علم بو يوتيوب نبو علم بو تيليجرام نبو علم بو قصه كنا في سال مثال نبو علم بو جرع وتعديل نبو علم بو ونبو جي خلشي بلو خويا كوميت لا شان بلا واغنين بنخير تنها مراديان خوي پروردگار سبحانه وتعالى بوي خوي پروردگارش رفع او نوانيك رفع امك اكابر زاناني امي اسلاميك كهتا قيامه امام باس امام ابو حنيفه دكي باس عبد الله كريم مبارك دكي باس امام سفيان ثوري دكي باس امام احمد كريم حنبل دكي باس امام دار الهجره دكي امام مالك باس امام ليث دكي باس امام اوزعي دكي باس امام احمد كريم حنبل دكي باس امام شافعي دكي باس شيخ فضيل كريم عياض دكي باس شيخ اوهم السفياني كريم عوينه
همو لكبار امت رضا و رحمتي خويا اللي بيتن بويا براسي زور زور جرينجا انسان جرينجي بعلم بداتن و براسيش يكيك لأديبا كان زواني قوتيا سوكا براسي روشغار كان بخيراي روشغار كان بخيراي ربارك تيدا پرن و خلقي لدور بر دادا گورين تنها او دمينيته و يادگاري زوان لضد نخشينيو و هر كاتك نسان بيري زوان كاني دا كويته و روحي دا قشيته و بوي لكونه و أدبيك بتويتي وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا إذا ذكرت انسان دواي مرني تنها يادكا توش يادكي زوان با كاتك باسكريت بويا با لم كسان بين كبراسي خريجي علم بلام علمك لخواي بالولد قال يعني زكاته سبحانه وتعالى علمك زياتر برو ترسان لخواي بالولد قال يعني با زياتر برو عبادته قرآن خندنو أمشتان باتن نك علمك براسي بناب خواي قبرا برو مناقشه زدالو شانك مانبو باتن كبراسي بيشنانو سلفي صالحو عابدين وزاهدين أواني برو لخواي بالولد قال يعني سبحانه وتعالى پیوی خریق نبون بمشی و هاتی ناکوتای اموانش من کوانی ششم بو بویسی خواید پروردگار لوانکانی دهاتو دستنیا سر بابت گشتیکان امتسن ششوان من براستی ترخان کردو بو مکانت علم بو گوری علم بو فهم علم بو فلسفه علم بو اوی بزانن سلفتون خریچی علم بونا ايمج بم سواشا خريبين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءة للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: خدايا أي زاني غيب آشكرا أي بديهي نري آسمان كانوا زبي پروردگارو پاشای هم مشتکان شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانانو ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت حتى سورتي سجدو سورتي ملچي دخويند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون داية دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو ببي خوش بون حسبي كردنو بترسان لتو هيت حشار قو شويني رزقار بون يبنيا مگر بولاي تو باورم هنا وبكتيبكت كداد بزاندو تخواروا وبو پیغمبرت صلى الله عليه وسلم كنار دوتو روانت كردوا اگر اما بليتو بمريد لسر فترت دمري وباكو تاش تيكت بيت كدي ليت سنتا اگر لشي گران بو دزنوش بشوري پیش خوتن عمر پرسياري لپیغمبر صلى الله عليه وسلم كرت ايا يچيك لئيما دتوانت بخويت بلش گرانيوا فرموي بله اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکلی؟ خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطان وی اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تفدکات بلای چپی دا دو سيجار پنا دگري بخداي گورا لشيطانو لخراپي اوي كا بينيويتي سي للايكاز باسي ناكاتو نايجيارتوا چوار لسر اولا يو وردگاري كا لسريبوا بنت هل دستيو نويج دكات اگر ويستي ذكري داس لچين لخوداو خولين كوتنو
0: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

0: نادگرم باوش تو و کانی خدای جورا لخشمو سزايو لخرابي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هكاس شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ولا هم هناك خوش بيقل بهندي درياو كفكاني شبه لها مستيك رايسر زويدا

النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا

الإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

مَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

فيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من

ما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان

حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتم

السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم